0: شكرا على السؤال. تقريبا الاخ اف هو يتحدث عن الروماتويد فاكتور، وهو الدليل الذي يظهر انه هناك مرض مزمن، وهو مرض يتسبب في التهابات على كامل الجسم.
1: نعم.
0: فهذا يجب ان يعالج هذا الالتهاب.
1: نعم.
0: فلا يكون بس الرسغ، فتكون الام في كل المفاصل.
1: نعم. ما نصيحتك لمستمعنا؟
0: يجب أن ريماتولوج، كيف نحكي ريماتولوج،
1: اختصاصي في التهاب المفاصل،
0: في المفاصل هو الذي سيقوم بتشخيص المرض. ثم هناك اليوم هناك يعني دواء مناسب يأخذه بصفة منتظمة مثل مرض السكري.
1: نعم.
0: فهو معه مرض مزمن.
1: نعم. شكرا. عفوا. دكتور عصام. نواصل. وأيضا من سلطنة عمان رياض كتب لنا بيقول هل في علاج للتريجر فينجر؟
0: في علاج. هو الإصبع الزنادي.
1: نعم.
0: هو الإصبع الزنادي هو التهاب في بين الوتر والبولي التي تأتي فوق الوتر، والعلاج يكون أولا بحقن موضعي PRP أو الهيالورونيك أسيد، أو في حالة ثانية الكورتيزون. لو ما ينفع يكون عملية تدخل
1: بسيطة.
0: جراحي بسيطة، فتح صغير، ثم يقوم الحكيم بتسريح هذا المكان.
1: نعم.
0: وهي تأخذ يعني أقل من 20 دقيقة يعني.
1: نعم. شكرا. أقل من الأحباء. أنا آسفة ولكن لديك أسئلة كثيرة، لا أعرف كيف سأتمكن من طرحها. من السودان، كيف ممكن للشخص أنه يزيد من الكثافة العضلية؟ لديه سؤال آخر، كيف يمكن علاج مرض الرطوبة المزمنة في مفاصل الجسم عند النساء؟ الرطوبة المزمنة قصده بالروماتويد
0: أو نعم. هذا
1: تحدثنا عن ذلك.
0: نعم.
1: هناك طبعا
0: اليوم هناك بروتوكول وهناك علاج وهناك يعني حتى هناك الألترا فيوليت بي في يعني آلة معينة يدخل فيها المريض.
1: نعم.
0: ثم يقوم ب يعني تقريبا مثل
1: يعني أشعة مفاصل بنفسجية.
0: نعم.
1: وبالنسبة لزيادة الكتلة العضلية دكتور عصام،
0: هذه تتطلب التكملات الغذائية، يعني
1: مكملات
0: غذائية وبروتين ويعني
1: ممارسة الرياضة.
0: ممارسة الرياضة. نعم.
1: إذن ننتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع أمل، بتقول مساء الخير لك ولي دكتور خالد، سؤالي عن التأثير السلبي لحقن البوتوكس في عضلات الكتفين وأعلى الظهر بسبب التشنج العضلي المزمن، هل هناك تأثير سلبي؟ مع العلم أنه لم أحصل على النتيجة المرجوة، لا أعلم إذا كان السؤال من ضمن اختصاص الدكتور، كنت آمل أنه أحصل على كتفين طريين غير مشدودين نحو الأذنين للأعلى. تعرف مع العمر
0: نعم
1: يعني
0: نعم
1: بيصير واحد يعلي الكتفين.
0: نعم.
1: إذن هناك اليوم بروتوكول ينصح به أنه أن نحقن العضلات، عضلات
0: نعم
1: الترابيز لكي ترتخي.
0: نعم.
1: هل هذا جيد؟
0: بصراحة وبكل أمانة أنا لا أساعد على هذا ولا أنصح، هو الأصدقاء المختصين في الجراحة التجميلية ويقومون
1: يحبذون ذلك ويشجعون
0: عليه.
1: نعم.
0: ولكن هو يعني تغيير بس، يعني لا يكون فعلي. لا يكون
1: نعم
0: فعلي.
1: يعني الأفضل واحد يقوم بتمارين شد العضلات. صح.
0: لا بودروزيوس.
1: نعم. درجمات في العيون.
0: نعم.
1: شكرا. أمل من الولايات المتحدة الأمريكية، ما هو أفضل علاج لهشاشة العظام، الحبوب أم الإبر؟
0: أولا الحبوب.
1: نعم.
0: وإذا الحبوب لا تعطي نتيجة الإبر.
1: نعم. شكرا. نواصل معك. ومن ألمانيا كتب لنا مستمع لنا هناك بيقول عندي ألم غالبا في الليل منذ 4 أشهر، يبدأ من أعلى الكتف يصل إلى الأصابع، وليلا تتشنج كامل اليد.
0: نعم.
1: وأصبع البنصر لا أستطيع تحريكه.
0: أعرف الجواب.
1: وعندما أقوم هو فحص وعندما أقوم من الفراش لا يبقى أي شيء، صور الرقبة بالرنين.
0: نعم.
1: لا يوجد شيء، كل شيء جيد. أنا أمارس رياضة بشكل دائم وطبعا عندي وجع شديد بكوع اليد والعضلة اللي تحته. يسعد مساكم وشكرا.
0: سوف أعطي إجابة إلى كل المستمعين ونصيحة حتى العالم يصير يعني يعرف هذا. أي ألم يكون عنده تحرك على
1: يعني يمتد
0: يمتد
1: من الكتف.
0: نعم.
1: إلى الأصابع.

0: ده
1: نعم، أي ألم يكون يمتد إما في الكتف أو في من الورك وينزل لا يكون ألم مفصلي.
0: نعم
1: المفاصل لا تعطي آلام تمتد.
0: نعم هي شو يعني أعصاب؟
1: نعم
0: أعصاب.
1: نعم أي فهو مشكلته بالرقبة، ممكن عنده غضروف أو
0: نعم.
1: انزلاق غضروفي أو تغيير لشكل العمود الفقري في مستوى
0: نعم.
1: الرقبة. نعم
0: نعم إذن هذه هي المشكلة.
1: نعم.
0: شكرا. وأيضا من الولايات المتحدة الأمريكية هذا السؤال وصلنا، شكرا جزيلا للدكتور وللبرنامج. ما هي أفضل المكملات الغذائية للمفاصل خاصة لمفاصل الركبة وأيضا للأربطة؟ شكرا.
1: نعم نعم، بصفة عامة أفضل مكمل هو الكولاجين المستخرج من الأبقار، ثم فيما بعد
0: أيضا البحري. في
1: يعني
0: خليط من الاثنين.
1: هذا لو أمكن، لأنه هذه للأسف يعني تتطلب شوية إمكانيات لأنها عادة ما تكون غالية تقريبا.
0: نعم.
1: فإذا ممكن اختيار بس واحد، نختار المكمل الغذائي البوفين، يعني المستخرج من الأبقار. نعم.
0: وسأل أيضا عن الأوتار، كله
1: نعم.
0: ينفع للأوتار
1: نعم.
0: والمفاصل.
1: نعم. هو نفسه ينفع
0: نعم.
1: الأوتار والمفاصل.
0: أنا
1: نعم.
0: سمعت أيضا أنه ثمار البحر، المحار بيقول جيد جدا.
1: المحار يعني هذا ممكن أن يأكله لأنه طيب وفيه الأوميجا 3 والأوميجا 6، يعني ممتاز جدا.
0: شكرا دكتور. نواصل معك ونعود إلى سلطنة عمان مع محمد، بيقول معي تقوس خفيف في القدم أدى إلى احتكاك غضروف القدم من الدرجة الأولى من الداخل، هل هناك حل لهذه المشكلة وحماية الغضروف من الاحتكاك الكامل؟
1: نعم، هو تقريبا إذا معه زيادة في الوزن أول شيء يحاول أن يحافظ على الجسم، فلا يكون معه زيادة في الوزن لأنها ستساهم في ضغط أكثر على القدم.
0: نعم.
1: ثم هناك يعني المكملات الغذائية والرياضة التي لابد له أن قيام بها بطريقة منتظمة هي السباحة.
0: نعم.
1: أنا أنصح بالسباحة إلى كل من يعاني بألم مفصلية.
0: نعم.
1: السباحة هو صديق.
0: نعم.
1: ولا بد أن يكون صديقنا الأول السباحة.
0: شكرا دكتور. نواصل معك ومن موريتانيا هذا السؤال وصلنا، يا ترى هل التهاب الجراب يصيب أيضا الشباب أم أنه مرتبط فقط بالتقدم في السن؟ وشكرا.
1: هو يصيب خاصة الشباب وهو مرض شبابي يعني خاصة
0: نعم.
1: الرياضيين، فهذا
0: نعم.
1: عادة ما يصيب الشباب أكثر من المتقدمين في السن. نعم.
0: شكرا. نذهب الآن إلى القاهرة.
1: مصر.
0: إلى مصر. تحية طيبة. عندي شوكة عظمية من زمان، الوجع بمفصل الكاحل، عملت رنين طلع خشونة بالمفصل ومنطقة المفصل منتفخة، بماذا ينصحني الدكتور؟ وشكرا.
1: هناك الأندوشوك كيف
0: نعم.
1: أنا
0: كما ذكرنا
1: نعم.
0: الموجات الصدمية.
1: الموجات الصدمية، شكرا
0: نعم.
1: على الترجمة.
0: نعم.
1: الموجات الصدمية، ولابد من القيام بعدة حصص، عدة جلسات. إذا ما نفعت الموجات، هناك نوع يشبه
0: آخر.
1: الموجات ما يعبر عنه بالليتوتريبسي
0: نعم.
1: ويقوم بها المتخصص في الراديولوجي، يعني طبيب
0: الأشعة. طبيب
1: نعم.
0: الأشعة.
1: طبيب الأشعة
0: عبارة عن
1: آلة.
0: ماذا يرسل أيضا
1: نعم.
0: بصدمات
1: صدمات أكثر يعني
0: موجهة،
1: أكثر موجهة تستعمل أيضا في الراديوثيرابي يعني تقريبا
0: نعم.
1: وهذه لها نتيجة طيبة. إذا ما نفعت الأولى والثانية، نقوم بتدخل ونزيل ذلك تلك الشوكة.
0: نعم. من مصر أيضا بشر من القاهرة بيقول تحياتي، أختي عندها انزلاق غضروفي في الرقبة
1: نعم.
0: الدكاترة نصحوا أن تعمل عملية
1: نعم.
0: هو يسأل إذا كانت العملية آمنة.
1: يعني العملية آمنة طالما أنها تقام بأيدي
0: خبيرة
1: وهي مهمة، لأنه
0: نعم.
1: إذا طلبنا أو إذا وصلنا إلى مرحلة الانزلاق لابد من شد الرقبة، لأنه إذا لم يكن هناك شد سوف تصل إلى مرحلة الشلل وهذا مخيف يعني.
0: نعم، يعني تنصح بالعملية أنت.
1: نعم
0: نعم, نعم. إذا كان الانزلاق فعلا
1: نعم.
0: شديد
1: نعم، خاصة إذا كان هناك أعراض أو
0: تنميل خدران
1: والتخدير
0: نعم.
1: أحيانا حتى النقص في الحركية تصبح العملية لازمة.
0: شكرا. نواصل معك ومستمعنا من سلطنة عمان بيسألك هل تفيد رياضة الدراجة الثابتة يعني بالمنزل؟
1: نعم هذه الرياضة هي الرياضة الثانية التي أنصح بها بعد السباحة، ونحن كجراحي عظام ننصح بهذه الرياضة لأنها تقوم بحركة دائمة دون ضغط ودون وزن، يعني لأنه لما يكون هناك وزن فوق الجسم على الركبة سيكون أقل نفع من الدراجة الثابتة، فأنا أنصح بها. نعم،
0: شكرا جزيلا دكتور عصام خالد. عفو. على كل هذه الأجوبة. شكرا لكم مستمعينا على تفاعلكم الرائع معنا. شكرا ريتا محمود. شكرا شاهيناز. عودة إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. من الآن وحتى الغد دمتم بألف خير وبصحة جيدة. باي باي.

0: صباح مونتي كارلو الدولية،
1: فترة إخبارية شاملة يومياً على مدى 4 ساعات،
0: نشرة أخبار عند رأس الساعة وتحليل للخبر،
1: قراءة في الصحف الفرنسية والعربية،
0: ريبورتاج وجولة على أحداث العالم مباشرة مع مراسلينا،
1: بالإضافة إلى أخبار الاقتصاد والرياضة والثقافة
0: والبيئة والعلوم والتكنولوجيا
1: وكذلك الأبراج.
0: صباح مونتي كارلو الدولية
1: يومياً من 4 وحتى 8 بتوقيت باريس.
0: النشرة الرقمية، نيلة صليبي.
2: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشري، من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة، بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
0: النشرة الرقمية يومياً عند 1:30 ظهراً، ويعاد بثها في اليوم التالي عند 6:50 صباحاً بتوقيت باريس. مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
3: رابع صباحاً بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، أينما كنتم نرحب بكم في فترة صباح مونتي كارلو الدولية.
4: في صباح مونتي كارلو الدولية فقرات منوعة سياسية اقتصادية علمية ورياضية.
3: هذه الفقرات يرافقكم في تقديمها خلال الساعة الأولى من الفترة من وراء الميكروفون ريتا خليل
4: وآدم جبيرة.
3: صباح الخير ريتا.
4: صباح النور آدم. معنا على الإخراج اليوم فالنتان بلون، حبيب الأزرق في التنسيق. أولى نشراتنا الإخبارية الصباحية معك آدم جبيرة.
3: في عناوين هذه النشرة، اختتام جولة من المحادثات غير المباشرة الأمريكية الإيرانية في الدوحة، ترامب يشيد بالاجتماعات، والإيرانيون يتحدثون عن الاتفاق على إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن الانتهاكات، هجوم روسي بالصواريخ والمسيرات على كييف بعد تحذير زيلينسكي من أن موسكو تستعد لشن ما وصفه بهجوم ضخم، منظمة العفو الدولية تتهم قوات الدعم السريع السودانية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مدينة الفاشر.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: مرحبا بكم مجددا. اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة محادثات فنية غير مباشرة أمريكية إيرانية عبر وسطاء قطريين وباكستانيين في إطار مساعي دبلوماسية وجهود لتهدئة التوترات بعد ضربات تبادلها الطرفان مؤخرا. الخارجية القطرية قالت إنه تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد استنادا إلى مخرجات سويسرا. وعلى المنوال نفسه تحدث نائب وزير الخارجية الإيراني مشيرا إلى الاتفاق على إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن انتهاكات مذكرة التفاهم ولرصدها أيضا. المزيد في تقرير علي منتظر من طهران.
5: كما أعلنت إيران مسبقا موقفها، اختصرت المباحثات التي أجرتها الوفد الإيراني خلال اجتماع الدوحة أمس على الجانبين القطري والباكستاني من دون أي لقاء مع الوفد الأمريكي. وقد عقد الوفد الفني الإيراني برئاسة كاظم غريب آبادي أمس في الدوحة اجتماعات ثلاثية مع الوسطاء القطريين والباكستانيين بهدف دفع تنفيذ تفاهم إسلام آباد الرامي إلى وقف الحرب بين إيران وأمريكا. وأكد مساعد الوزير الخارجية غريب آبادي أن أي اجتماع لم يعقد في الدوحة بين الوفد الإيراني والوفد الأمريكي، ويأتي ذلك في وقت كان وفد أمريكي برئاسة ستيف بيتكوف وجاريد كوشنر وهما من موفدي رئيس الجمهورية الأمريكية موجودا في الدوحة. وخلال مباحثاتها مع الجانبين القطري والباكستاني، دعت إيران الوسيطين إلى مطالبة الولايات المتحدة بالالتزام أولا بالبنود الخمسة الأولى من مذكرة التفاهم بين البلدين، وفي مقدمتها وقف الحرب في لبنان والانسحاب الإسرائيلي غير المشروط من الأراضي اللبنانية. علي منتظر، تهران، مونتي كارلو الدولية.
3: وبينما قالت الخارجية القطرية إنه كما أشرنا تم إحراز تقدم إيجابي، أشاد الرئيس الأمريكي من جانبه باجتماعات جيدة جدا على حد وصفه قائلا إنها سارت على نحو جيد. أعلن الجيش الأمريكي أنه فقد أحد أفراد الخدمة العسكرية وعن إصابة 3 آخرين. قال إن حالتهم مستقرة بعد أن هبطت طائرة هليكوبتر كانت على متنها اضطراريا أو كانوا على متنها اضطراريا في بحر العرب، وأضاف أنه لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن الواقع ناجم عن عمل عدائي. أفرجت الولايات المتحدة عن أكثر من 89 مليون برميل من النفط من احتياطها الاستراتيجي بحسب بيانات رسمية نشرت أمس، ما يمثل نصف التزامها بالتخفيف من أثار الصراع في الشرق الأوسط. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن قوات بلاده ستبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة دون تحديد جدول زمني للانسحاب، وذلك جاء خلال مراسم تأبينية للجنود الذين قتلوا في الحرب مع لبنان في عام 2006. أعلنت اللجنة الوطنية المكلفة بإدارة غزة لفترة ما بعد الحرب عن اختتام 2 من الاجتماعات التي وصفتها بالبناءة في قبرص، وذلك بشأن الجهود المبذولة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وتحسين الأوضاع على الأرض. اتهم الجيش الإسرائيلي جمعية خيرية فلسطينية بتمويل أنشطة وصفها بالإرهابية، وذلك غداة إغلاق مقر هذه الجمعية في نابلس بشمال الضفة الغربية. المزيد في تقرير شروق أسعد من رام الله.
6: سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف لإضعاف البنية الاجتماعية الفلسطينية من خلال استهداف المؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والإنسانية، كما يؤكد الفلسطينيون والعاملون في هذه المؤسسات آخرها جمعية التضامن الخيرية وسط مدينة نابلس. الجيش الإسرائيلي وضع ورقة على باب المقر الرئيسي الذي أغلقه بالقوة، جاء فيها هذه جمعية إرهابية كما قال. محافظ نابلس غسان دغلس قال أن هذه الجمعية تملك تاريخاً طويلاً من دعم وتمكين الأسر المحتاجة والفقيرة والأيتام. يذكر أن إسرائيل تشن حصاراً وهجمة كبيرة على هذه المؤسسات، تشمل ملاحقة واعتقال العاملين فيها، تجفيف الموارد، الاقتحام العسكري وقرارات الإغلاق العسكرية التي طالت أكثر من 30 منها منذ 2023. شروق أسعد، رام الله، مونت كارلو الدولية.
3: وقعت الولايات المتحدة اتفاقا لبناء سفارتها الدائمة في القدس في خطوة قالت إسرائيل إنها تعكس ما وصفته بالتحالف الوثيق بين البلدين. وكان الرئيس الأمريكي ترامب اعترف في كانون الأول ديسمبر عام 2017 خلال ولايته الرئاسية الأولى بالقدس كعاصمة لإسرائيل، وأمر بنقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية من تل أبيب إلى هذه المدينة القدس المتنازع عليها. تواصلون الاستماع إلى نشرة الرابعة صباحا من مونتي كارلو الدولية. إنها الرابعة والدقيقة السابعة الآن بتوقيت باريس، والخامسة والدقيقة السابعة بتوقيت كييف العاصمة الأوكرانية التي هزتها هذا الصباح هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة، وذلك في تصعيد سبقه بوقت قليل تحذير من الرئيس الأوكراني من هجوم روسي ضخم قادم. نجوى بن مبارك.
7: تتواصل الهجمات الروسية على العاصمة الأوكرانية كييف منذ مساء أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وسط تصعيد باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بعدد من المباني السكنية، إضافة إلى اندلاع حريق في فندق يقع على شارع رئيسي، حيث لجأ عدد من السكان إلى محطات مترو الأنفاق للاحتماء. وسمعت سلسلة انفجارات في وسط المدينة وشرقها، بينما أكد رئيس بلدية كييف أن الهجمات استهدفت العاصمة بالصواريخ والطائرات المسيرة، مشيرا إلى إرسال فرق الطوارئ إلى مواقع الاستهداف ومجددا دعوته للسكان إلى البقاء في الملاجئ. ويأتي هذا التصعيد عقب تحذير الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي استنادا إلى تقارير استخباراتية من احتمال تعرض البلاد لهجوم روسي واسع، معلنا اختصار زيارته إلى دبلن والعودة إلى أوكرانيا.
3: أظهرت دراسة نشرها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي أن الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب في أكثر من 2 مليون ضحية في صفوف العسكريين. اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع السودانية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وبأعمال تطهير عرقي خلال هجومها على مدينة الفاشر بين عامي 2024 و2025، ودعت المنظمة إلى تحرك لمنع تكرار هذه الممارسات. فائزة مصطفى.
8: استندت منظمة العفو الدولية إلى مقابلات أجرتها مع 247 ضحية وشاهدا بين أوائل العام 2024 وتشرين الأول أكتوبر العام الماضي، في تقرير تناول الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غرب السودان. ووفقا للتقرير، تعرضت تجمعات سكانية لهجمات ممنهجة، كما شملت أعمال العنف القتل والاختطاف والتجنيد القسري والاغتصاب. واعتمد التقرير أيضاً على نتائج بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق التي رأت أن الهجوم الأخير يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، واتهمت قوات الدعم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي خلال حصار الفاشر. واتهم التقرير المسؤولين في قوات الدعم بالتقاعس عن وقف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، ودعا إلى وقف الحرب الدائرة في هذا البلد منذ أكثر من 3 أعوام.
3: أفادت منظمة الصحة العالمية بأن التفشي الأحدث للكوليرا في السودان أسفر عن وفاة 120 شخصا، فضلا عن تسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة مشتبه فيها. في جنوب إفريقيا، أعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على مئات الأشخاص خلال احتجاجات يوم الثلاثاء، وكانت مناهضة للمهاجرين وكانت سلمية في معظمها، لكنها انزلقت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف ونهب. منى ذويبية.
9: تشهد جنوب إفريقيا واحدة من أكثر موجات الاحتجاج ضد المهاجرين اتساعا خلال السنوات الأخيرة، بعدما أعلنت الشرطة توقيف أكثر من 900 شخص إثر مظاهرات نظمت في مختلف أنحاء البلاد. ورغم أن الغالبية العظمى من المسيرات كانت سلمية، فإن بعضها تحول إلى أعمال عنف ونهب، ما دفع السلطات إلى نشر تعزيزات أمنية. تزامنت الاحتجاجات مع انتهاء المهلة التي حددتها حركات مناهضة للهجرة مطالبة المهاجرين غير النظاميين بمغادرة البلاد. الحكومة تدخلت على اعتبار أن تنفيذ قوانين الهجرة هو من صلاحية الدولة وحدها، لكن خلف هذه الاحتجاجات تكمن أزمة أعمق من مجرد ملف الهجرة. جنوب إفريقيا تعاني من معدلات البطالة المرتفعة التي تصل إلى 32% مع تباطؤ النمو الاقتصادي واتساع الفوارق الاجتماعية، ما غذى توجه الرأي العام الكاره للمهاجرين الذين يحملهم مسؤولية المنافسة على فرص العمل والخدمات العامة وارتفاع معدلات الجريمة. وتحذر منظمات حقوق الإنسان من خطر تصاعد كراهية الأجانب التي خلفت قتلى وألاف النازحين بسبب موجات مماثلة شهدتها البلاد بين أعوام 2008، 2010 و2019.
3: انخفض عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بعد عبور قناة المعش بنسبة 41% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك بحسب أرقام نشرتها وزارة الداخلية البريطانية يوم أمس. نظم في معهد العالم العربي هنا في باريس منتدى حول العمل والشباب بعنوان من التكوين إلى التوظيف، بناء تنقل الكفاءات في منظمة البحر الأبيض المتوسط أو في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وجاء ذلك بحضور عدد من ممثلي أرباب العمل والحكومات والمنظمات الدولية في ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وبحضور وزيري العمل والاقتصاد الفرنسيين. رئيسة معهد العالم العربي أنكلير لوجوندر تحدثت لمونتي كارلو الدولية حول الأهداف الأساسية التي يحملها هذا المؤتمر.
10: ننظم بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية ولجنة العمل من أجل البحر الأبيض المتوسط منتدى مخصصا للعمل، لأننا أمام معضلة تنقل الكفاءات في منطقة البحر الأبيض المتوسط، معضلة يحيطها القلق فيما يتعلق بالهجرة، وفي الوقت ذاته معضلة في دول الجنوب حول هجرة الأدمغة. لكن عندما نتطلع إلى المستقبل نرى ضرورة لإيجاد نموذج للتنسيق، ونتحدث عن نموذج رابح رابح إن كان للإنسان وفي الوقت ذاته للدول، دول المغادرة والاستقبال. الموضوع اليوم هو أن نعمل على مستوى القطاعات، وكان لدينا أمثلة جيدة وأريد أن أذكر معهد مهن قطاع الطيران في المغرب الذي يساهم عبر تدريب الوكالات في تطوير الاستثمار في قطاع الطيران في المغرب، حيث إن هناك عددا كبيرا من الشركات الفرنسية التي استثمرت في المغرب في هذا القطاع، ما يساهم أيضا في تعزيز التنافسية في قطاع صناعة الطيران الفرنسي، وما يعزز أيضا تنمية هذا القطاع في فرنسا. إذن من الواضح أننا وجدنا بذلك نموذجا فعالا.
3: استمعتم إلى رئيسة معهد العالم العربي في باريس أن كلير لجوندر، كانت تتحدث إلى الزميلة ميساء إسماعيل التي تولت أيضا ترجمة هذه المداخلة التي أتت على هامش منتدى حول العمل والشباب بعنوان من التكوين إلى التوظيف، واحتضنه إذن معهد العالم العربي في باريس. بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، وكان فيها اختتام جولة من المحادثات غير المباشرة الأمريكية الإيرانية في الدوحة. ترامب يشيد بالاجتماعات والإيرانيون يتحدثون عن الاتفاق على إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن الانتهاكات. هجوم روسي بالصواريخ والمسيرات على كييف بعد تحذير زيلنسكي من أن موسكو تستعد لشن ما وصفه بهجوم ضخم. منظمة العفو الدولية تتهم قوات الدعم السريع السودانية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مدينة الفاشر. ابقوا معنا، نواصل فقرات صباح مونتي كارلو الدولية. هذه كانت النشرة الأولى ضمن هذه الفترة الصباحية التي تمتد على مدى 4 ساعات. على رأس الساعة المقبلة نشرة إخبارية مفصلة، إلى ذلك الحين نواصل الفقرات الأخرى.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس
3: معك ريتا، كيف هو الطقس في الخليج؟
4: نبدأ من أبوظبي، الطقس مشمس بالإجمال، حرارة 37 درجة، الرياض مشمس الحرارة 42 درجة، المنامة مشمس بشكل عام الحرارة 36، مسقط مشمس الحرارة 34 درجة، الدوحة مشمس أيضا الحرارة 45 درجة، مدينة الكويت مشمس بالإجمال حرارة 42 درجة. أما في بيروت الطقس مشمس بالإجمال حرارة 29 درجة، عمان مشمس الحرارة تصل إلى 30 درجة، دمشق مشمس بالإجمال ارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى 35 درجة، أخيرا في بغداد الطقس مشمس بالإجمال حرارة 46 درجة.
3: الآن إلى فقرة خبر وتحليل، هي اليوم من إمضاء خطاء عبد الوهاب أدرخان.
4: وفيها سوريا لائحة من 70 عضوا عينهم رئيس أحمد الشارع تستكمل مؤقتا مقاعد أول برلمان مجلس الشعب بعد سقوط نظام الأسد، وتمهد لإنعقاده بدءا من الاثنين المقبل بصلاحيات محدودة.
11: يعقد مجلس الشعب السوري الجديد أولى جلساته الاثنين المقبل، وأعلنت أمس لائحة 70 عضوا الذين عينهم الرئيس أحمد

0: نضيف هذا الميكستشر على السكر، نضيف اللي هو السمن مثل ما قلت لك في مرحلة، نكون في مرحلة تحريك مستمر. هذا حلى إذا ما حركناه ممكن يلزق على الجوانب، وخاصة فيه سكر المكرمل ممكن يعني يحترق بسرعة. فنضيف عليه السمن تدريجيا يعني ملعقة ورا ملعقة، ونستمر بالتحريك إلى نشوف يعني القوام صار شوية أثقل. بعدين نضيف عليه ملعقة هيل ومنقوع الزعفران وماء ورد اللي قلت لك في البداية، تضاف يعني مع بعض ونحركها تدريجيا عشان ما يتكتل. ولما نشوف انه خلاص يعني القوام متجانس وصار يعني في لمعة، وممكن الشخص بعد هو اللي يتحكم في القوام، هل يريده يعني كثير يكون
1: حسب يعني
0: ولا يريده مثلا حسب رغبة الشخص بالفعل، هل يريده مثلا شوية فيها مثلا سوائل، هذا الشيء يعني يرجع للشخص نفسه.
1: جميل.
0: وثم نحطه نسكبه في صحن التقديم أو صينية التقديم حسب الرغبة. ممكن نزينه بالمكسرات أو بالسمن أو بالزعفران، طبعا هنا الشخص وحده هو يحط زينته وطريقة تقديمه، ودائما نقدمها ساخنة أو دافئة. هذه طريقة تقديمها يعني تكون ساخنة أو دافئة. وأكثر شيء نحن ترى هذه مرغوبة في الشتاء.
1: جميل جدا. فأنا اليوم كل التفاصيل هذه الوجبة تبقى لي الشتاء، وستكون أكيد موجودة على موقع مونتي كارلو الدولية بالتفاصيل. معك الشيف سميرة البلوشي، شكرا لك.
0: يعطيك العافية وشكرا على حسن الاستضافة وبارك الله فيك.
1: العفو، ميرسي بوكو.
0: أوفوار ما شيري، ميرسي بوكو.
2: ابتسم، أنت على مونتي كارلو الدولية. حنان عبد الله، عاطف علي صالح، كافي شو.

0: العمل الاجتماعي، موقع مونتي كارلو الدولية msdashdoualia.com. هذا الصباح فيه أبرز المواضيع والأخبار، وبالنسبة لأبرز العناوين معي زميلتي خلود للمزيد من التفاصيل. صباح النور.
1: Good morning.
2: Good morning حنان. صباح الورد.
0: صباح الورد والفل والياسمين. طيب نبدأ إذن بأبرز ما كشفه هذا التقرير الخاص بمنظمة العفو الدولية بشأن أوضاع في مدينة الفاشر السودانية. بمعنى
2: نعم، بمعنى أن تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية خلص إلى أن قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي خلال هجومها على مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور بين عامي 2024 و2025. إذن هذا التقرير استند إلى شهادات 247 من الضحايا والشهود، ووثق هجمات ممنهجة استهدفت مناطق مأهولة وأعمال قتل وتعذيب واغتصاب واختطاف وتجنيد قصري للأطفال، إلى جانب إحراق منازل بعد نزوح سكانها، فيما اعتبرته المنظمة مؤشرا على نية تفريغ هذه المناطق من سكانها. ورجحت منظمة العفو حنان أن تكون هذه الانتهاكات على صلة بجريمة إبادة جماعية، وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار ونشر قوة دولية لحماية المدنيين.
0: ومن الفاشر إلى سوريا، ماذا تعكس التعيينات الجديدة التي أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع في مجلس الشعب الانتقالي؟ ماذا يحدث؟
2: حنان، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع تعيين الثلث الأخير من أعضاء مجلس الشعب الانتقالي دون انتخابات، ولكن عن طريق التعيين، واختار شخصيات معروفة ومعتقلين سابقين في سجون النظام السابق ووجوها من المعارضة السورية السابقة، في خطوة ينظر إليها على أنها محاولة لتعزيز شرعية هذا المجلس بعد انتقادات كثيرة طالت آلية تشكيله. إذن هذا المجلس يضم 210 أعضاء، بينهم 70 عينهم الشرع، ويتوزعون بين 55 رجلا و15 امرأة، إضافة إلى 13 معتقلا سابقا. إذن يأتي ذلك وسط استمرار الانتقاد الحقوقية التي تعتبر أن طريقة تشكيل المجلس تمنح الرئيس نفوذا واسعا على السلطة التشريعية في ظل غياب الانتخابات المباشرة واستبعاد المناطق ذات الغالبية الكردية ومحافظة السويداء من العملية الانتخابية.
0: عزيزتي، سوف أذهب من الشرق الأوسط وهذه الأخبار التعيسة إلى الجهة الثانية عكس على أمريكا. عندك جيت بريفي؟ عندك شيء ياخذنا
2: تروحي المباراة النهائية للمونديال؟
0: المونديال وأبرز نتائج منافسات الدور الثاني والثلاثين من كأس العالم. السنغال تودع أمامها؟
2: ودعت السنغال. yes. إذن وحجز منتخب بلجيكا وبريطانيا مقعديهما في ثمن نهائي كأس العالم بعد انتصارين صعبين. حنان، بلجيكا قلبت تأخرها بهدفين أمام السنغال إلى فوز مثير بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد التمديد، فيما تغلبت بريطانيا على جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل هدف بفضل ثنائية قادها هاري كين لتضرب موعدا مع المكسيك في الدور المقبل.
0: هاري كين السوبرمان والله العظيم، هالاند سوبرمان 2-2. نعم. امبابي سوبرمان بلس بلس بلس.
2: أنا بدأت بالمباريات كانت النتيجة لصالح القارة الإفريقية، ولكن انتهت لصالح الأوروبيين.
0: حبيبتي، لا لا لا، لما تشوفيهم كله هذول في على البساط الأخضر، يعني نحن قلبا وقالبا مع الدول العربية والإفريقية.
2: نعم، ولكن حنان الدقائق الأخيرة من المباريات تعكس النتائج.
0: صح. تخيلي بلجيكا يوم أمس كانت
2: كان شيء خرافي.
0: كان شيء خرافي. نعم. إسبانيا والنمسا، البرتغال وكرواتيا، الجزائر وسويسرا في مباريات اليوم. يا أصدقاء، نختتم إذن بكيف أصبح ترتيب هدف كأس العالم بعد ختام مباريات الدور الثاني والثلاثين. مين حصل على مبارح؟ أنا ما شفت.
2: في الحقيقة انتزع النجم الفرنسي كيليان مبابي صدارة ترتيب هدفي كأس العالم حتى الآن بستة أهداف، متفوقا على الأرجنتيني ليونيل ميسي بفارق التمريرات الحاسمة بعد التساوي في عدد الأهداف. يلاحقهما النرويجي إيرلينغ هالاند، يبدو أنه ظاهرة جديدة
0: إذا لم نقل أحسن هداف على الإطلاق.
2: هو ترند في الوقت الحالي. صح. على منصات التواصل الاجتماعي في الحقيقة، برصيد خمسة أهداف، فيما يتقاسم البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي عثمان ديمبلي المركز التالي برصيد أربعة أهداف لكل منهما. إذا تتواصل المنافسة على لقب هداف البطولة حنان، لم تنتهي المباريات
0: بعد. لا لا لا، ديمبلي قد يتفوق
2: يتفوق مباريات ثم النهائي.
0: ديمبلي قد يتفوق ربما إذا عنده شوية نفس أمام إمبابي. على فكرة مبارح سئل إمبابي قالوا له ما رأيك يعني أنت تقترب من ميسي؟ قال لهم لا لا لا ميسي غسل الميار يعني ميسي يبقى هو ال...
2: لا هو ال... لكن في النهاية انتزع الصدارة منه.
0: نعم. صح صح شوية تواضع من طرف ابننا كيليان إمبابي يعني. بالتوفيق للمنتخب الفرنسي وكل المنتخبات المشاركة في هذا المونديال. وإمتى إحنا حنلعب مونديال يا خلود؟
2: أنا عندي كرة ولا نحن العرب ولا
0: لا بس أنا وياكي بس أنا عندي كرة.
2: دوري اليوم أسألك حنان من تتوقعي أن يفوز فيك بكأس العالم لهذه
0: ليش
2: البطولة؟
0: هذا السؤال المحرج يا أخي؟
2: لدي رغبة ما عرفت
0: ليش حابة تحرجيني أمام المستمعين يعني
2: هي ليست أمنيات هي توقعات
0: حابة تعملي لي مشاكل
2: كوني حرة حنان نحن نحترم حرية الرأي وحرية التعبير
0: أقول ولا ما أقول؟
2: قولي لي
0: أقول ولا ما أقول؟
2: أطربيني
0: طيب ممكن أنه إحنا يا أصدقاء أنا عندي لكم اقتراح نعمل نهاية مونديال فيها ما يلعبوش فيها فريقين ثلاث فرق
2: أربع فرق
0: وينجحوا فيها اثنين أنا حابة أنه الفائزين بالمونديال هذا السنة ما يكون فائز واحد تكون يعني يكون فوز ثنائي
2: جماعي
0: جماعي فرنسا والمغرب يربحوا هذا المونديال اثنين
2: توقعات الشخصية
0: ونقسم الكاس على اثنين
2: متواضعة أن النهائي سيكون بين هذين الفريقين
0: أوه طيب أنت ميسي خلاص خلعتيه من الموضوع
2: نعم خلاص أخذوها آخر مونديال
0: أخذوها والله أخذوها آخر مونديال بس فرنسا شكلها جاية بشكل خطير
2: بقوة داخلة بقوة المنتخب الفرنسي
0: كل المباريات المنتخب الفرنسي واو
2: نعم
0: واو
2: على مستوى الحدث وعلى مستوى الفريق
0: بس
2: كانت
0: حابين المباراه المغرب يعني كذلك يصل الى والجزائر كمان يصلون الى نهائي هذا المونديال ومصر
2: وكل التوفيق لمصر
0: اكيد
2: بالتأكيد.
0: اكيد نعم. مصر عندك مصر والمغرب والجزائر نعم. من اقوى الفرق الافريقيه على الاطلاق بصراحه وهذا ظاهر في هذا المونديال ولكن امام فرنسا انا لا اعرف مش عارفه مين حياخذ هذه الكره إلا إذا تواطأنا مع إمبابي وعملنا شوية وساطة
2: قلنا له شوف
0: حنديك كوسكوس حنديك طاجين يا إمبابي بس اطلع من هذا المونديال بس أنت اطلع أنت بس اطلع وإحنا
2: سلمونا المونديال
0: سلمونا المونديال وحياتكم شكرا خلود
2: شكرا حنان نهارك سعيد

0: الآن غدا مع طارق حمدان. برنامج المجتمع في مونت كارلو الدولية يتناول القضايا الراهنة المتعلقة بالفرد والمجتمع. هو من تجاربكم ومن الأحداث المحيطة بكم. معا نتواصل على صفحة فيسبوك برنامج الآن غدا، نفكر سويا ونجيب عن كل الأسئلة. الآن غدا يوميا على مونت كارلو الدولية في 11 صباحا بتوقيت فرنسا. كأس العالم لكرة القدم 2026 يومياً على مونت كارلو الدولية حتى 19 من تموز يوليو. أخبار المباريات والنتائج في نشرة المونديال كل صباح ابتداء من 24 دقيقة، وفي كل نشراتنا الإخبارية تحليلات يومية في كافي شو في 10:06، وكل اثنين في توب سبور في 2:00. كل أخبار المونديال أيضاً على منصاتنا وموقعنا mc-dualia.com.
1: بتوقيت باريس، إلى الزميلة سميرة والنبي في نشرة أخبار هذه الساعة.
2: صباح الخير حنان وعاطف والمستمعين، وإلى هذه النشرة. وفي عناوينها: اختتام مباحثات الدوحة بين طهران وواشنطن، ناقشت مذكرة التفاهم بإيجابية، وقلباف يدعو الإيرانيين إلى الثأر لمقتل خامنئي خلال المشاركة الواسعة في تشييعه بعد غد السبت. بعد تعليقها لأشهر، أمريكا تستأنف تحويلات الدولار إلى العراق، وبعد 1000 يوم من الحرب على غزة، حصيلة الخسائر البشرية والمادية بلغت مستويات غير مسبوقة. حماس تدعو لعقد قمة عربية طارئة لمواجهة خطط التهجير الإسرائيلية ووقف إطلاق النار في القطاع. وزير الخارجية السوري يبدأ لقاءاته في بيروت بالرئاسات الثلاثة إذانا بفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين. روسيا تشن هجمات دامية وواسعة النطاق على أوكرانيا. الجيش السوداني يتقدم غربا وجنوبا لتخفيف الحصار عن مدينة الأبيض.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: صبحتكم بالخير مستمعينا الكرام. اختتمت طهران والولايات المتحدة الأمريكية مساء أمس جولة من المحادثات غير المباشرة دون أي مؤشر على إحراز تقدم نحو سلام دائم، إذ ركزت بدلا من ذلك على قضايا من المفترض أن يكون قد تم حسمها قبل أسبوعين كما أعلنت وزارة الخارجية القطرية. باكستان وقالت صباح اليوم، التي وهي التي تلعب دور الوسيط في هذه المفاوضات، أن الفريقين أحرزا تقدما ملموسا فيما يتعلق بالمحادثات التي جرت بين الوسطاء في الدوحة. مدير المركز العربي للبحوث والدراسات في القاهرة المختص في الشأن الإيراني هاني سليمان يتحدث عن النقاط العالقة في المحادثات.
3: ربما عدم حسم في عدد من النقاط الحيوية، ومنها مسألة مضيق هرمز، مسألة مستقبل إدارة المضيق. هل سيكون هناك واقع جديد فيما يتعلق بالاعتراف بنفوذ إيراني؟ هل سيتم تطبيق أي من آليات الحصول على الموارد والرسوم أو فرضها؟ أعتقد أن دي إشكالية موجودة، ويمكن كانت حاضرة في اجتماع روبيو مع مجلس التعاون الخليجي، وكانت أيضا جزء من الاعتراض الخليجي بشكل واضح. ويمكن إيران تحاول رسم بعض التفاهمات مع الجانب العماني من أجل أن تنقل وتترجم هذه الأطر إلى واقع فعلي، لكن أعتقد أنها ستصطدم بمعارضة خليجية ورفض على المستوى الدولي. جزء آخر متعلق بمسألة البرنامج النووي الإيراني، هناك نفي وجود تفاهمات بخصوص هذه المسألة. كل هذه الأمور بتشكل فخ ربما مؤجل في هذه المباحثات.
2: استمعنا لمدير المركز العربي للبحوث والدراسات في القاهرة المختص في الشأن الإيراني هاني سليمان. دعا رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قليفاف إلى الثأر لمقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي خلال المشاركة الواسعة في مراسم تشييعه التي تبدأ السبت في طهران. إلى القطاع الفلسطيني المنكوب، أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة أن حصيلة خسائر البشرية والمادية خلال 1000 يوم من الحرب الإسرائيلية الإسرائيلي المستمر على القطاع بلغت مستويات غير مسبوقة، مؤكدا استمرار طواقمه في أداء مهامها الإنسانية رغم الاستهدافات المباشرة ونقص الإمكانات وتفاقم الأزمة الإنسانية ما يحرم المدنيين من خدمات الإنقاذ والإسعاف. واتهم الجيش الإسرائيلي جمعية خيرية فلسطينية بتمويل أنشطة وصفها بالإرهابية غدا إعلان مقرها أو إغلاق مقرها في نابلس في الضفة الغربية المحتلة من رام الله. شروق أسعد.
4: سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف لإضعاف البنية الاجتماعية الفلسطينية من خلال استهداف المؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والإنسانية، كما يؤكد الفلسطينيون والعاملون في هذه المؤسسات آخرها جمعية التضامن الخيرية وسط مدينة نابلس. الجيش الإسرائيلي وضع ورقة على باب المقر الرئيسي الذي أغلقه بالقوة، جاء فيها هذه جمعية إرهابية كما قال. محافظ نابلس غسان دغلس قال أن هذه الجمعية تملك تاريخا طويلا من دعم وتمكين الأسر المحتاجة والفقيرة والأيتام. يذكر أن إسرائيل تشن حصارا وهجمة كبيرة على هذه المؤسسات تشمل ملاحقة واعتقال العاملين فيها، تجفيف الموارد، الاقتحام العسكري وقرارات الإغلاق العسكرية التي طالت أكثر من 30 منها منذ 2023. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
2: في لبنان في وتواصلت مع تواصل التطورات السياسية والميدانية، أكد الرئيس جوزيف عون الصيغة لتحقيق منطقة الدولة وتحفظ حقوق لبنان هو المؤشر والأساس لمفاوضات واشنطن. على الصعيد الدولي جدد الاتحاد الأوروبي تأكيد دعمه للبنان، كما أعلنت سفيرة الاتحاد في بيروت، واستهل وزير الخارجية السوري جولته في بيروت الرسمية. الجيش السوداني كثف العمليات العسكرية ضد الدعم السريع في عدد من الجبهات خاصة مدينة الأبيض. إلى اللقاء. شكرا.
0: كافي شو حنان عبد الله عاطف علي صالح.
5: أنتم دائما في الاستماع لمونتي كارلو الدولية من باريس،
6: ونحيي كل المستمعين ونواصل المشوار. نذكر في هذه الساعة سنتوقف مع مساحة حرة، وقبل ذلك ينضم إلينا زميل وديع في عاني كواليس المونديال.
0: كواليس المونديال كافي شو مونتي كارلو الدولية
6: من مونتي كارلو الدولية، وينضم إلينا الزميل وديع في عاني. صباح الخير وديع.
5: صباح الخير وديع.
7: صباح النور عاطف، صباح النور حنان، صباح النور للجميع.
6: يعني سريعا وديع، بالأمس نفد المنتخب الإنجليزي من هزيمة، الخبرة جعلت هذا الفريق المنتخب عفوا يظل في المونديال. أيضا المنتخب البلجيكي يعني فقط الخبرة كانت تنقص الكونغو الديمقراطية والسنغال لإحداث مفاجأة أو صدمة للمنتخبين.
7: صحيح، بالنسبة للمنتخبات الإفريقية الأمور ليست سهلة، بالعكس النتائج سيئة في الدور الثاني بعدما كانت تأهلت 9 منتخبات من أصل 10 مشاركة من الدور الأول. حتى الآن بعد خوض 5 من هذه المنتخبات 9 مباراة الدور الثاني، 4 منها خرجت من المسابقة، وكل مرة بفارق بسيط وبشق الأنفس. جنوب إفريقيا بداية أمام كندا، تذكر بهدف للاجئ سجل في الوقت بدل الضائع، ثم الكوت ديفوار أول من أمس والخسارة أمام النرويج 1-2، وأمس كما ذكرت عاطف فوز إنجلترا على كونغو الديمقراطية بعدما كان تقدم هذا المنتخب بهدف من سيبينغا في الدقيقة 7 في نهاية اللقاء. الهدف هاري كين سجل مرتين، ثم السنغال، وهنا بعد الأمور كانت أصعب، المنتخب السنغالي الذي تقدم بهدفين للا شيء عبر حبيب ديارة وإسماعيل سار، تلقى 3 أهداف، هدفين في نهاية اللقاء في آخر 4 دقائق لوكاكو وتيليمانت، ثم ضربة جزاء في الثواني الأخيرة من التمديد. صحيح. أي في الدقيقة 20+5 حولها قائد المنتخب البلجيكي يوري تيليمانس، وثلاثة اثنين إذا المنتخب البلجيكي الذي يخرج المنتخب السنغالي فقط المنتخب المغربي من بين المنتخبات الإفريقية التي خاضت مباراتها من الدور الثاني فقط. هذا المنتخب تأهل بانتظار بالطبع الجزائر، مصر، الرأس الأخضر وغانا لاحقا.
5: طيب لماذا يعني احتسب الحكم ركلة جزاء بعد العودة إلى تقنية فار وسط احتجاجات سنغالية كبيرة؟ لماذا احتج السنغال وهناك عودة للفار وهناك تأكيد هذا ضربة الجزاء؟ ما الذي حدث؟
7: إذن في الدقيقة الأخيرة من التمديد، أي في الدقيقة 120، هنا حصل خطأ داخل منطقة الجزاء، لجأ الحكم بشكل طبيعي إلى الفار كي يتأكد إذا ما كان هناك خطأ فعليا كي يمنح ضربة جزاء أم لا. اعتبر أن هناك خطأ ارتكب من قبل المدافع السنغالي على المهاجم البلجيكي، وإذا قرر أن يكون هناك ضربة جزاء. ربما ذلك يذكرك بما حصل في المغرب في نهائي الكان كأس الأمم الإفريقية.
5: نحن الآن نتساءل من على صواب، المشكلة هي من على صواب، ما هي هل حقيقي يعني هذا الفار يقول الحقيقة أم أن السنغاليين عندهم الحقيقة أم أنه ما الذي يحدث يعني؟
7: لا لا، الفار هي ماكينة أحيانا طبعا تصيب أحيانا تخطئ على ما نستنتج من كل ما رأيناه منذ وصول أو استخدام الفار. هي تقنية فيديو تساعد الحكم من حيث المبدأ، ولكن صحيح هناك الكثير من الانتقادات أحيانا حتى في بطولات أوروبية في ألمانيا، في إنجلترا، في فرنسا، أحيانا يعتبرون أن الخطأ من الفار، لكن الخطأ هو ليس من الفار. الفار فقط ينبه الحكم أن هناك إمكانية أن يكون ضرب جزاء، والحكم يذهب لمشاهدة الصور، وهو في النهاية هو من يقرر على أساس الصور التي يراها بالعرض البطيء إذا ما هناك خطأ. هنا اعتبر أن هناك خطأ إذن ودفزت ضرب جزاء وكانت لمصلحة المنتخب البلجيكي. هنا بعد تنفيذ ضربة الجزاء هناك مرة بعض الوقت، وصلنا إلى 5 دقائق إضافية بعد نهاية التمديد، أي في الدقيقة 120+5. هنا سددت هذه الضربة، سجلت، وأعطى الحكم 4 دقائق إضافية، يعني كان هناك بعض الوقت بالنسبة للسنغاليين كي يكون هناك ردة فعل. في النهاية لعبوا 5 أو 6 دقائق إضافية ولم يتغير شيء.
6: طيب ودي الآن يعني نسخة مختلفة تماما، يعني خروج منتخب هولندا، خروج منتخب ألمانيا، السويد، إسكتلندا، بالأمس كادت أن تخرج إنجلترا لولا هاري كين، يعني لا نقول المنتخب الإنجليزي ولكن هاري كين، لأنه الأهداف التي أحرزت لا يستطيع أي لاعب أن يحرزها غير هاري كين. يعني ومن قبل خرجت أيضا إيطاليا مونديال المفاجآت. هلا نحن في انتظار مفاجآت برأيك من العيار الثقيل أم لا؟
7: حتى الآن حقيقة لم تحصل مفاجآت كبيرة بالنسبة لخروج المنتخبات، يعني مثلا الدور الأول منتخب كوريا ربما كان ينتظر أن يتأهل،
6: اليابان
7: في الدور الثاني. في الدور الثاني المفاجأة الوحيدة حقيقة هي خسارة المنتخب الألماني أمام الباراغواي بركلات الترجيح. مع ذلك يعني كان هناك مباريات إما من طرف واحد كفوز فرنسا مثلا على السويد، إما مباريات يعني كانت متوازنة، وفي النهاية فاز أحد المنتخبين كما حصل بين البرازيل واليابان أو هولندا والمغرب مثلا أو المباريات التي شاهدناها أمس.
5: طيب نحن نتحدث عن فرنسا، يعني وأنا الآن أنتبه إلى أن فرنسا ستلعب ثمن النهائي في الوقت الذي لم تلعب فيه الأرجنتين بعد 16، يعني ما هذا؟ ممكن تعطينا هذا الحساب يا وديع؟
7: حساب ماذا؟
5: أنه فرنسا الآن تلعب ثمن النهائي، ولكن من يوم الاثنين إحنا ما حكينا عن الأرجنتين، يعني لسه ما حكينا عن الأرجنتين.
7: صحيح. لا لا تماما، يعني الوضع مختلف بين فرنسا والأرجنتين. فرنسا خاضت مباراة الدور الثاني وتأهلت إلى ثمن النهائي وستواجه الباراغواي يوم السبت المقبل، ولكن مباراة الدور الثاني لم تنتهي بعد، يعني حتى الآن من أصل 16 مباراة خاضوا 10 مباريات وتبقى 6 مباريات، بما في ذلك 3 مباريات مساء اليوم والليلة المقبلة، ونفس الشيء مساء يوم والليلة التالية.
5: وقت راحة طويل للأرجنتين، لا وقت طويل شوية ولا طبيعي هذا الشيء؟
7: لا الأرجنتين ستلعب ضد الرأس الأخضر عند منتصف ليل ما بين الجمعة والسبت، هي المباراة ما قبل الأخيرة من هذا الدور الثاني. بعد ذلك سيكون هناك مباراة كولومبيا وغانا، وقبل ذلك مساء يوم غد أستراليا مصر عند الساعة 8، وقبل ذلك إذن المباريات الثلاث التي ستقام هذا المساء والتي سنتحدث عنها الآن، بدءا باللقاء بين إسبانيا والنمسا عند الساعة 9، مباراة مهمة جدا بالنسبة للمنتخب الإسباني. المنتخب الإسباني لم يخسر حتى الآن، المنتخب الإسباني في ثلاث مباريات لم يتلقى أي هدف، ولكن المنتخب الإسباني لم يقنع تماما بعد بالنسبة لأدائه، بالرغم من أنه حقق فوزين وتعادل حتى الآن، ولكن المجموعة التي خاضها وشارك فيها المنتخب الإسباني في الدور الأول بدت مجموعة لم تكن صعبة حقيقة، مع تعادل مع رأس الأخضر ثم فوزين على منتخبي السعودية والأوروغواي. الآن في مواجهة المنتخب النمساوي الذي هو لا يحقق عادة نتائج استثنائية في المونديال، فيما المنتخب الإسباني ما زال يعتبر من بين المنتخبات الأقوى المرشحة على لقب منتخب إسباني، بالرغم من خسارته بعض لاعبيه بسبب الإصابة، لا سيما الجناح نيكو ويليامز المصاب. لن يتمكن لويس ديلا فوينت المدرب من الاعتماد عليه في مواجهة النمسا على الأقل، ربما لمباريات أخرى أيضا. بعد ذلك عند الساعة 1 ليلا بتوقيتنا الأوروبي بالطبع، البرتغال ضد كرواتيا، هنا ننتظر مواجهة بين
6: متوازنة أيضا
7: صحيح، ونجمين عالميين عاطف، بين كريستيانو رونالدو من جهة ولوكا مودريتش من جهة أخرى.
6: أصدقاء
5: ستفوز كرواتيا، أنا أقول لكم ستخرج البرتغال، تذكروني ستخرج البرتغال من هذا المونديال.
7: سنرى ذلك، ولكن بالانتظار ممكن أن نتحدث عن هذه المواجهة التي تنتظرنا. البرتغال ضد كرواتيا، المنتخب البرتغالي مع كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش، لاعبين تخطى 40 من عمرهما. المنتخب البرتغالي إذن مع كريستيانو رونالدو، نتذكر المباراة الأولى التعادل ضد كونغو الديمقراطية، انتقادات بحق النجم البرتغالي، هناك من قال يعني بلغ 40 لم يعد يأتي بإضافة،
6: وهذا صحيح، ولكن تغير الرأي في المباراة الثانية
7: بالفعل عندما سجل مع المنتخب البرتغالي وساهم في تأهله إلى الدور الثاني. منتخب كرواتيا أيضا كان بدأ بصعوبة، نتذكر خسارة أمام إنجلترا، ولكن فيما بعد فرض نفسه. والمباراة الثالثة التي تنتظرنا عند الساعة 5 ليلا،
5: سنستيقظ
7: بكرا جمعة بالفعل عند 5 صباحا غدا الجمعة، سنستيقظ بكرا جدا، سويسرا ضد الجزائر، وهنا كل الحديث عن من؟ عن المدرب، مدرب المنتخب الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش، هو بوسني الأصل ولكن سويسري أرجنتية، والذي أشرف تحديدا على المنتخب السويسري لسنوات، يعرف جيدا المنتخب السويسري وخليفته مراد ياكين الدولي السويسري السابق من أصل تركي، هو أيضا يشرف على المنتخب السويسري منذ فترة. المنتخب السويسري دائما يحقق نتائج جيدة في المسابقات الكبرى، والمنتخب الجزائري هو يطمح لأن يتأهل إلى أن يذهب أبعد من المعتاد، مع تشكيلة فاجأت بعض الشيء بشكل إيجابي في اللقاء الأخير ضد النمسا، ما جيد بالرغم من هذا التعادل 3-3 والتأهل بشكل الأنفس بشكل دراماتيكي فعلا.
6: نعم.
7: في هذا اللقاء مع النمسا.
6: إذا تحدثنا عن المنتخب الأسباني وسيرة المنتخب الأسباني، وديع هناك انتقادات لهذا الفريق في الصحف الأسبانية، لكن لا ننسى أيضا المنتخب البرازيلي أيضا تعرض للعديد من الانتقادات، والمسيرة تبدو غير مغنعة، يعني باستثناء المنتخب الفرنسي وقليلا المنتخب الأرجنتيني، يبدو أن هناك فعلا منتخب الأسباني، منتخب البرازيل، المنتخبات الكبيرة تعاني، خاصة بعد خروج المنتخب الألماني، والكل يتخوف من هذا الكابوس أن ينقلب على المنتخب البرازيلي، المنتخب الأرجنتيني أو المنتخب الأسباني.
5: طيب وديع،
7: هناك الكثير من التخوفات، هذا طبيعي عاطف.
6: نعم
7: نعم حنان،
5: تفضل وديع.
7: لا فقط أنه طبيعي أن يكون هناك الكثير من
6: المخاوف
7: التساؤلات والمخاوف. بالفعل هذا طبيعي جدا، ولكن أذكر نحن في الدور الثاني والمنتخبات التي بقيت الآن التي تأهلت إلى ثمن النهائي ما زالت أمامها أربع مباريات الفوز، يجب الفوز بأربع مباريات إضافية كي تتوج هذه واحد من هذه المنتخبات باللقب العالمي. بالنسبة للأرجنتين تبقى خمس مباريات كذلك حال بالنسبة لإسبانيا البرتغال. هذه المنتخبات الثلاثة مثلا لم تلعب بعد الدور الثاني، عليها أن تفوز بالدور الثاني ثم نهائي ربع نهائي نصف نهائي النهائي. هذا يعني أن المشوار ما زال طويلا. نحن اليوم في الثاني من شهر يوليو، ليس كذلك؟ المباراة نهاية في 19 من هذا الشهر، أي بعد أكثر من أسبوعين. الطريق ما زال طويلا، الأمور ستتغير، المستويات ستتغير بالنسبة للمنتخبات الكبيرة التي ستذهب بعيدا. نتوقع أن يكون هناك تحسن بشكل تدريجي حتى المباراة النهائية. هذا ما يحصل، هذا ما نشاهده دائما في البطولات الكبرى التي تستغرق أكثر من شهر.
5: ستتضح إذن جميع مواجهات هذا الدور. وديع خلوني أقول لكم بعض التوقعات بالنسبة للبرتغال وكرواتيا الجزائر وسويسرا. البرتغال ستذهب ستبقى كرواتيا، سويسرا ستذهب وتبقى الجزائر، وسنرى ماذا سيحدث معك الأسبوع المقبل.
7: وأنا سأكون معكم غدا.
5: أنا مش موجودة يا وديع، أنا بشوفك اللي الثلاثاء
6: مع الزملاء. وديع موجود دائما معنا.
5: سبعة على سبعة وديع.
6: نذكر بمباريات اليوم وديع سريعا.
7: إذا عند 9 مساء دائما بتوقيتنا نحن، المباراة 83 هي بين إسبانيا والنمسا، ثم البرتغال ضد كرواتيا 1 ليلا، ثم سويسرا الجزائر 5 صباحا. في إذا 3 مباريات، وقبل 3 مباريات إضافية أيضا في اليوم التالي قبل انتهاء الدور الثاني وخوض ثمن النهائي ابتداء من يوم الجمعة. وذكر حتى الآن بالنسبة لثمن النهائي، ثمن النهائي تعني 8 مباريات، حتى الآن هناك 5 مباريات مكتملة. فرنسا ستواجه الباراغواي، المغرب ضد كندا، الولايات المتحدة التي تأهلت مساء اليوم ضد بلجيكا، البرازيل ضد النرويج، والمكسيك ضد إنجلترا. نلاحظ أن المنتخبات الثلاثة التي تعني المنتخبات الدول المضيفة ما زالت متأهلة.
6: نعم متواجدة ولا إغناء لهذه المنتخبات باستثناء المكسيك، هي فقط التي تؤدي بشكل مغنع وفي انتظار صح. كندا والولايات المتحدة الأمريكية. وديع غدا سنعود معك ومع نتائج مباريات اليوم.
5: جهز نفسك وخذ لك نفس.
7: أنا جاهز. شكرا لكم.
0: يوميا مع كافي شو من 8 إلى 11 على مونتي كارلو الدولية.

نحييكم أينما كنتم ونحيي الدنيا أيضا في الإشراف التغني ونواصل المشوار من مونتي كارلو الدولية لحظات. وضيف مساء حرة لهذا اليوم سيكون معنا داخل الاستوديو الفنانة عزة معنا, ونحييكم أينما كنتم ونحيي عزة أيضا وهي في طريقها إلى استوديوهات مونتي كارلو الدولية. ولا تنسوا أن تتواصلوا معنا حول مفتاح اليوم, خروج المنتخبات الأوروبية الكبيرة من المونديال. نتحدث عن هولندا وألمانيا, هذا يكفي تماما أن تغيب هذه الألوان الأبيض والأسود لألمانيا والبرتغالي بالنسبة للمنتخب الهولندي. لحظات وتتفضل ضيفة الاستوديو للجلوس وأيضا لسماع الموسيقى والأغنيات وحوار عن الذاكرة والمسيرة الفنية الواعدة.

0: مساحة حرة.
1: وعاطف، نذهب بمستمعينا إلى النسخة السادسة من مهرجان تونس سور سين.
2: وسعداء أن تنضم إلينا الفنانة الشابة التونسية عزة معنا في استديوهات مونتي كارلو للحديث عن موسيقى البوب، موسيقى المألوف برؤية وإحساس الأجيال الجديدة في تونس. يعني نعرف المألوف الموسيقى الكلاسيكية الأندلسية لإيقاعات الطبوع، ولكن هناك جيل جديد يواصل في هذا المشوار، ولكن على طريقته الخاصة كما تفعل عزة. سنكتشف مع هذه الموسيقى وهذه العوالم الجميلة اليوم.
1: يس، عزة مزغني مع نفس استديوهات مونتي كارلو الدولية، وأنت من بين المجموعات والفرق التونسية المشاركة في هذا المهرجان. صباح النور.
3: صباح الخير، أهلا وسهلا.
2: وهذه ليست أول مرة في استديوهات مونتي كارلو الدولية. كان معك اسم جميل واسم نحتز به، يعني من لا يعرف هذا الاسم؟ بوشناق، ولكن ليس الأب هذه المرة، هو كان الابن.
3: حمزة بوشناق.
2: حمزة بوشناق،
1: حكينا على هذا التجربة قبل بداية المهرجان.
3: تجربة مع حمزة.
1: نعم، مع حمزة المشاركة.
3: أنا بديت الموسيقى وأنا صغيرة، وكنت في جروب مع حمزة بوشناق اسمه نوبل مان، وجينا 3 سنوات من قبل
2: لباريس.
3: موني لباريس، لعبنا في تونس سور سين الفستيفال اللي باش نلعب فيه توا. وتوا عندي بروجي نتاع عزة،
1: مشروع
3: اللي هو كتبته كله، لحنته الكل، ومساعدة كليف مبادينغا اللي هو خدم البرودكشن. وباش نلعب توا البروجي في تونس سور سين يوم السبت. هو فيستيفال فيه برشا
2: عباد.
1: برشا عباد.
2: طيب ايه رايك نهدي المستمعين اغنيه حتى نتعرف على عزة بشكل رائع، والمستمعين ايضا متشوقين ان يستمعوا لموسيقاك، ونعود لمواصله الرحله معك ومع الموسيقى. اليك دنيا.

0: من مونتي كارلو دولي وبرنامج كافي شو موسيقى عزة البوب المألوف سنتعرف على هوية هذه الموسيقى وهذا النوع من الموسيقى مع جيل شاب جديد من تونس يحمل المشعل.
1: فعلا عاطف، وعنوان هذه الأغنية Animals بمعنى حيوانات. يعني كنا نتكلم تحت الهواء عن هذا الموضوع، فحبت أن تعطينا فكرة أولا عن اختيارك لهذا الموضوع، يعني العنوان، وناخذ شوية فكرة عن كتابة الكلمات وأيضا الإيقاعات.
2: Animals أنا كتبتها على خاطر إحنا كائن حي، إحنا إنسان كيف ما الحيوانات، أما عنا عقلية، إذاك اللي هو
0: نفكر نختلف عن الحيوانات
2: بس بالتفكير. وحبيت نكتب غنية عليها سورتو توا في الوقت الحالي في العالم الحالي، نحس اللي ساعات الحيوان أحسن حتى خير من الإنسان، أحن خير من الإنسان بالحروب اللي صايرة وبالمشاكل اللي صايرة،
0: هذه الوحشية اللي نشاهدها في كل مكان،
2: الوحشية اللي عايشين فيها. وإن شاء الله تتبدل وإن شاء الله تتحسن، إن شاء الله نكونوا خير وأحسن من الحيوانات.
0: نتمنى ذلك.
2: نتمنى.
0: الهوية الموسيقية، يعني أي نوع من الموسيقى، يعني المزج بين البوب والمألوف، ولكن سمعنا نمط مختلف الآن هذه الأغنية بهذه الإيقاعات، يعني ماذا تسميها؟
2: هو نمط شوية غربي.
0: عنده اسم، وجدتي له اسم ولا لسه؟
2: ما عندوش اسم
0: لسه، ما سميتي.
2: أكثر اسم يقرب للستيل هذا هو إندي بوب.
1: أما
2: ما عندوش ستيل محدد، حتى في الأغنيات الأخرين ما حددش روحي بستيل.
0: طيب حمزة بشنغي رأيه في أعمالي؟
2: والله كان ديما يشجعني في الكتيبة، وحتى التوا ديما يشجعني.
0: طيب
2: والحمد لله حتى هو عنده برشا بروجيت، عنده برشا مشاريع جدد، ويلعب في تونس برشا، ويسر علاقة أنا وحمزة يسر طيبة كانت
1: ما زالت
2: علاقة صادقة كبيرة ما بيناتنا. أما العلاقة الفنية خدمنا عامين ولا ثلاثة مع بعضنا، يسر محلها.
1: على فكرة يعني تونيس سور سين، هذا المهرجان ينطلق هنا بباريس في لبونفور دوبيرفيليه، هنا في إحدى المقاطعات القريبة يعني المحادية لباريس في الرابع من هذا الشهر. هناك مجموعة من الفرق، يعني مونير ترودي اللي كان ضيف على برنامج كافي شو على مونتي كارلو الدولية، هناك روست، هناك أوتات بمعنى
2: ما في معنى تمني ما في معنى أنا نعرف
1: في عزة
0: بالتأكيد عزة موجودة ولا لا؟
2: موجودة.
1: عزة في كتابة اللي أنت تكتبي وتلحني، يعني إيقاعاتك أنت تختاريها، وأنت عازفة إيقاع أيضا بالإضافة للغناء، تحب الإيقاع؟
2: أنا نحب الإيقاع، أما أنا عازفة بيانو.
1: وشفنا البيانو في هذا أنيمالز، يعني أول حاجة نسمعها هي البيانو. فسهل كتابة الكلمات والتلحين؟
2: والله ما هيش سهلة. ساعات نبدأ بتلحين ومن بعد نكتب الكلمات، ساعات الكلمات يجي وقبل التلحين، ساعات يجي وزوز مع بعضهم. وفما أغاني تاخذ عامين ولا ثلاثة باش تكمل كتبتها، فما أغاني في ليلة توفى معناتها كتبتها. هذا أنتوكا إكزرسيس،
1: تمرين
2: معناتها ينجم يدوم برشا، ينجم ما يدومش. كل أغنية وكيفاش.
0: وتقولي في أغنيات سريعة وأغنيات بطيئة. الذكاء الاصطناعي في التلحين والتأليف والأداء بقى شيء مرعب، شيء مخيف. عزة احكي لنا إلى أي مدى بتتعاوني معه أو هو بيتعاون معك؟
2: سمحني،
0: الذكاء الاصطناعي
1: الانتليجنس ارتيفيشال.
2: والله ما أنا ما نحبش برشا ذكاء الاصطناعي.
0: نعم ما بتحبي، ولكن أحيانا بس بيحتيك الأفكار.
2: لا ما نستعينش به.
0: لا
2: الحق
0: ما تعرفتوا علي بعض لسه؟
2: لا
0: لا هو بيعرفك لا أنت بتعرفي.
2: لا وبديت نخدم على البروجي هذا قبل ما الذكاء الاصطناعي يكون ياسر عند
0: يعني كمان ما تقولي لي عملتها في العصور الوسطى، يعني الذكاء الاصطناعي يعني ما
2: بلح. أما الحق الذكاء الاصطناعي أنا جملة ساعات نستعمل،
0: لكن ساعات بيحطي الأفكار. عزة كمان وانت من جيل الشباب بيحطي الأفكار، بيخترح لك الآلات اللي افترض تضيعها على الأغنية. هذه النغمة تغيرها، خففي يعني يستحيل تكوني منقطعة عن هذا العالم.
2: صحيح، أما أنا عندي في داخلي حاجة نتاع لازمها تخرج من الروح نتاعك، مش من الذكاء الاصطناعي. أنتوكا في الغناية،
1: الموسيقى
2: حاجة يسر تتبدل وحاجة يسر تتطور ويسر جاية من الروح ليا أنا نظرا تاعي. كي تستعمل الذكاء الاصطناعي تنجم تولي يسر تشبه الغنية تخرين وإلا تبعد من الروح اللي حبيت تعطيه لها من الأول.
1: وليتابع معنا المستمع ويتعرف عليك عزة هناك نغم وإيقاعات عاطف.
0: ممتاز، نستمع لهذه التجربة، تجربة فعلا رائعة، تجربة جميلة مع الفنانة الشابة عزة الموسيقية والمؤلفة وأيضا المغنية، وهي تشارك في هذا المهرجان المهم في باريس.
3: مونتي كارلو الدولية. كافي شو. مساحة حرة.

0: عودة لضيفة استوديوهات مونتي كارلو الدولية عزة مزغني، وحديث عن مشاركتها عاطف في مهرجان تونس سور سين هنا في باريس.
1: هو تماما، واستمعنا لهذا النموذج الآن. هذه الأغنية يعني بذكرنا بموسيقى الماوري تماما، يعني تصاعد الأصوات وهبوطه بزاد قوة وتداخله مع النغم، فتماما تيبيكال موسيقى الماوري. هل هي صدفة أم فعلا اشتغلت عليها؟
2: هي والله صدفة. أنا نحب برشا نستعمل الأصوات، نسجل صوت ونعمل عليه صوت آخر، وفي

0: الماوري التونسي في استديوهات مونتي كارلو الدولية. معنا هذا الصوت الجميل وهذه الأغنيات الجميلة والموسيقى، ونحن نقترب من نهاية هذا الحوار مع الفنانة شابة عزة.
1: فعلا، ونذكركم بحفلها يوم السبت.
2: يوم السبت في لو بوين فور دوبيرفيليه في باريس، هو يبدا 4:30. دونك يجيو على خاطر فما ماكله، فما لعب، فما برشا موسيقى، تنجموا تشوفوا برشا دي زارتيست،
1: مجموعه من العروض على فكره. 8 عروض يعني تقدم ابتداء من 4 من هذا الشهر.
2: 8 عروض يبداو من 4:30 حتى نصف الليل.
1: هي فسحة عاطفة على فكرة.
0: ماكلة تونسية ولا؟
2: فما ماكلة تونسية، فما ماكلة تونسية، وفما ألعاب.
0: سلطة المشوية فيه.
2: فما سلطة مشوية.
0: زيت الزيتون.
2: فما وزيت الزيتون.
1: على فكرة العائلات، ونحن نتحدث اللي عنده العائلات، لأنه يبدأ تقريبا بعد الظهر، فبإمكانه يأخذ الأطفال في مكان للأطفال.
2: بإمكانه في فما
1: في فود تراك في كل مكان. فبصراحة يعني حتى فرصة للعائلات.
2: إيه، فما حتى أتوليه نتاع تصوير، وفما أتوليه نتاع دانس.
1: أوكي. تونسي.
2: تونسي،
1: الرقصة التونسية،
2: الرقصة. وما تنجموا تجيو صغار كبار وقت اللي ما تحب. 4:30 في البوان فور دوبيرفيليه.
0: طيب، ونحن أيضا من هديك من مكتبة مونتي كارلو الدولية، نهديك هذا الصوت الجميل. تتوقع لمين؟ تتوقع يمين الأغنية اللي معنا؟
1: عندك 0 دقيقة تفكر.
2: عندي 0 دقيقة.
1: صفر.
2: خلاص سوبرايز.
0: سوبرايز. يلا نودع أنا وأنت أيضا.
1: إلى اللقاء أصدقاء. باي باي.
0: شكرا دوني.

0: الأخبار على مونتي كارلو الدولية، ثلاثة مواعيد كبرى يومياً. صباح مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الرابعة وحتى الثامنة صباحاً. أخبار منتصف النهار من الواحدة وحتى الثانية بعد الظهر. مساء مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الخامسة وحتى السادسة مساءً بتوقيت باريس. مواعيد إخبارية طوال النهار عند رأس الساعة. مونتي كارلو الدولية. النشرة الرقمية، نيلة صليبي.
1: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشرية، من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة، بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
0: النشرة الرقمية يومياً عند الواحدة والثلث ظهراً، ويعاد بثها في اليوم التالي عند السادسة إلى الثلث صباحاً بتوقيت باريس.
2: الحادية عشرة صباحاً بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
0: سميرة والنبي.
2: وفي عناوين هذه النشرة، اختتام مباحثات الدوحة بين طهران وواشنطن، ناقشت مذكرة التفاهم بإيجابية، قال الوسيطان القطري والباكستاني. قاليباف يدعو الإيرانيين إلى الثأر لمقتل خامنئي من خلال المشاركة الواسعة في تشييعه يوم السبت. ورئيس الوزراء الباكستاني فواز شريف سيحضر مراسم التشييع. بعد 1000 يوم من الحرب على غزة، حصيلة الخسائر البشرية والمادية بلغت مستويات غير مسبوقة. وزير الخارجية السوري استهل زيارته بلقاءاته في بيروت للرئاسات الثلاث إيداناً بفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين. روسيا تشن هجوماً دامياً وواسع النطاق على أوكرانيا.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. اختتمت في إيران ومحادثات الجولة الثانية بين الولايات المتحدة الأمريكية والولايات المتحدة، مباحثات غير مباشرة دون أي مؤشر على إحراز تقدم نحو سلام دائم ومستدام، إذ ركزت بدلا من ذلك على قضايا من المفترض أن يكون قد تم حسمها قبل أسبوعين، كما أعلنت وزارة الخارجية القطرية. ونستمع لما قاله مراسل مونتي كارلو الدولي حسن الراشدي في الدوحة في مداخلته الصباحية في فقرة مباشر مع مراسل.
3: الحقيقة أن المحادثات لم تتوصل إلى نتائج ملموسة لحسم قضايا كان من المفترض أن يكون قد تم حسمها قبل أسبوعين، لكن الأهم أن الطرفين اتفقا على إنشاء قناة اتصال تكون مهمتها مراقبة التنفيذ الجيد لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في سويسرا مؤخرا، علما بأن محاولة إنشاء خط ساخن بين طهران وواشنطن كانت قد تعثرت السبت الماضي. النتيجة الثانية التي توصلت إليها مباحثات الدوحة هي تحديد موعد الاجتماع القادم في أقرب وقت، ورجحت مصادر أن يتم ذلك بعد انتهاء موكب تشييع المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي، لكن وفي انتظار استئناف هذه المحادثات يبدو أن مؤشرات التصعيد العسكري قد خفت بعض الشيء، لكن ذلك لا ينفي أن هناك خلافات لا تزال مؤجلة بين الطرفين.
2: ودعا رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف صباح اليوم إلى الثأر لمقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي من خلال المشاركة الواسعة في مراسم تشييعه التي تبدأ يوم السبت في طهران. وأعلنت إسلام أباد أن رئيس الوزراء شهباز شريف سيشارك في تشييع خامنئي. إلى القطاع الفلسطيني المنكوب، أعلن جهاز الدفاع المدني أن حصيلة خسائره والبشرية والمادية خلال 1000 يوم من الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع بلغت مستويات غير مسبوقة، مؤكدا استمرار طواقمه في أداء مهامه الإنسانية رغم الاستهداف المباشر ونقص الإمكانات، ما يفاقم الأزمة الإنسانية ويحرم المدنيين من خدمات الإنقاذ والإسعاف. هذا وأعلنت حركة حماس عن دعت إلى موقف عربي موحد وفاعل لمواجهة خطط التهجير لسكان قطاع غزة، ومطالبة جامعة الدول العربية بعقد قمة طارئة للتعامل مع ما تراه تهديدا للأمن القومي العربي. تواصلت التطورات السياسية والميدانية في لبنان مع استمرار التحركات الدبلوماسية المرتبطة بصيغة الإطار الذي أعلن التوصل إليه عقب مفاوضات واشنطن. الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن الصيغة تحقق منطقة الدولة وتحفظ حقوق لبنان، مشددا على أن خيار المفاوضات جاء بعد فشل خيار الحروب. ورئيس الدبلوماسية السوري أحمد الشيباني يقوم بزيارة رسمية إلى لبنان. هجمات روسية بالصواريخ عنيفة صباح اليوم على أوكرانيا. نجوى بن مبارك.
4: تتواصل الهجمات الروسية على العاصمة الأوكرانية كييف منذ مساء أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وسط تصعيد باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بعدد من المباني السكنية، إضافة إلى اندلاع حريق في فندق يقع على شارع رئيسي، حيث لجأ عدد من السكان إلى محطات مترو الأنفاق للاحتماء. وسمعت سلسلة انفجارات في وسط المدينة وشرقها، بينما أكد رئيس بلدية كييف أن الهجمات استهدفت العاصمة بالصواريخ والطائرات المسيرة، مشيرا إلى إرسال فرق الطوارئ إلى مواقع الاستهداف ومجددا دعوته للسكان إلى البقاء في الملاجئ. ويأتي هذا التصعيد عقب تحذير الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي استنادا إلى تقارير استخباراتية من احتمال تعرض البلاد لهجوم روسي واسع، معلنا اختصار زيارته إلى دبلن والعودة إلى أوكرانيا.
2: اندلع حريق غابات هائل في جنوب فرنسا، ما أجبر عشرات الأشخاص على إخلاء منازلهم وفق ما أعلن جهاز الطوارئ الفرنسي. ترقبوا المزيد على رأس الساعة المقبلة. إلى اللقاء.
0: الآن غدا، طارق حمدان.

0: وبرنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه التحية إلى ريتا محمود من هندسة الصوت وإلى راجح عبود من التنسيق. في مشوار اليوم لدينا بعض المحطات. المحطة الأولى فقرة الملف، نناقش فيها موضوع التبني في المنطقة العربية بين تعقيدات التشريع والوصمة الاجتماعية. سيكون معنا العديد من الضيوف: الأستاذ عاكف المعايطة المحامي من الأردن، عبد الباقي جبارة الصحفي من السودان، وزهية جويرو أستاذة الدراسات الإسلامية وقضايا الجندر في الجامعة التونسية. أما في فقرة مجتمعات نذهب إلى المغرب التي تطلق حملة وطنية لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة. ستنضم إلينا بشرى عبدو رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة. نوجه لكم الدعوة مستمعينا، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش. اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644398. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام. الآن غدا،
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: يواجه التبني في المنطقة العربية العديد من المعوقات القانونية والاجتماعية، بينما يواجه آلاف الأطفال مصائر مجهولة وخصوصا في مناطق الأزمات. اليوم نتساءل: ما التحديات الأساسية التي تمنع التبني الكامل في البلدان العربية، وما سبل تجاوزها؟ نناقش هذا الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذ عاكف المعايطة المحامي من الأردن. نرحب بك أستاذ عاكف.
2: مرحبا أخي طارق، كيف الحال؟ الله يعطيك العافية وكل عام بخير.
0: أهلا بك وكل عام وأنت بألف خير. أستاذ عاكف، بداية يعني ما هو الفارق القانوني بين التشريعات العربية بين التبني الكامل وما يعرف بنظام الاحتضان أو الكفالة، ولماذا يقف القانون بصراحة ضد التبني؟
2: بسؤال جيد، عشان هيك رح نوضحه ليس بعجالي، بتوضيح يكون مفيد أكثر. لا، لأنه هذا الموضوع بتعلق بجانب إنساني وبتعلق بجانب قانوني وجانب اجتماعي. الحقيقة أنه لا شك أنه التبني هو نظام إنساني، وكلياتنا كأشخاص مهتمين بحقوق الإنسان، وأهم من هذا حقوق الطفل كمان بشكل عام، وهي جزء من حقوق الإنسان، على أنه موضوع الاهتمام بهذا الطفل وهم الأطفال فاقدي السند الأسري. إذا بدنا نحكي عن الموضوع عن الدول الإسلامية والدول العربية، وأنا بتحدث عن الأردن، الحقيقة الأردن عنا بناخد أنه التبني الكامل الذي يغير النسب غير جائز شرعا وغير معترف به قانونا. لكن بالمقابل عندنا هناك نظام اسمه الاحتضان والرعاية البديلة، وهو قانوني وإنساني ومسموح به، ويدار من قبل وزارة التنمية الاجتماعية. كويس، وهذا الحكي بيعطي نتيجة أخرى فيها، منها إنه الطفل المحتضن اللي أنا وياك بتحدث عنه حاليا يبقى محتفظا بصفته الحقيقية دون إنشاء نسب جديد. وهذا الحكي مرده الحقيقة لأنه التشريعات الإسلامية الحقيقة فيها نصوص إحنا ملتزمين فيها، فبالقرآن
0: أستاذ عاكف المعيطة، حتى إن كانت هذه النصوص لا تلعب لصالح الأطفال الذين يتم تبنيهم، يعني هناك هناك الكثير من التقرير، هناك الكثير أيضا من الحديث حول هذا الموضوع. نظام الكفالة نعم هو نظام يحتضن الطفل، ولكن لا يعطي الحقوق الكاملة للأطفال.
2: بالتأكيد أنا بتفق معك بهذا الموضوع الحقيقة. يعني الحساسية في الموضوع راح أتحدث بلغة بسيطة حتى يفهمونا اللي بيسمعونا. كلمة تبني مش موجودة بالإسلام، موجود زي ما حكيت حضرتك اللي هي كفارة اليتيم، لأنه إذا بدك تحكي تبني بدك تعطيه نسب وبدك تعطيه حقوق اللي هي حقوق الإبن الحقيقي أو الطفل الحقيقي، وهذه بتفرع عنها أشياء كثيرة، منها بتعلق بالإرث، منها بتعلق بالمحرمية، يعني نحن أولاد الخال، أولاد العم، أولاد يعني في عنا إشي محرمات بالإسلام، فلما بدك تعطيه اسم هاي العائلة فأنت دخلته بنظام بخالف حقيقة الشريعة. لكن إذا بدك تحكي عن موضوع إنساني، كنا متفقين على إنه هذا الموضوع، بدليل إنه إحنا عندنا بالأردن عندنا وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية تتبنى هذا الموضوع وبتتابعه، وفي عندنا أسر بسموها الأسر البديلة، وبصير في دمج بهاي الأسر البديلة مع مراقبة.
0: يعني أستاذ عاكف المعيطة، كيف يمكن أن يحدث دمج ولا تزال المجتمعات تتحدث عن المحرمية مثلا؟ يعني كيف يمكن أن يشعر الطفل أنه فعلا هو يعني لديه أب وأم ويعيش ضمن عائلة طبيعية؟
2: أنا بدي أتفق معك حقيقة، لأنه كمان أنا ناشط بحقوق الإنسان كويس، وبالتالي يعني هذا الموضوع حكيت فيه كتير بهذا الموضوع حقيقة. بتحكي على كيف بده يكون دمج مزبوط، لأنه هاي العائلة كيف بده ندمج فيها وما نعطيه حقوق أخرى اللي هي مثل الحقوق الإرث والمسائل الأخرى فيها. لكن أنا بدي أقول لك شغلة، بدي أتحدث بالنمط الإسلامي أو القانون الإسلامي. هو الحقيقة في بدائل عنا بالإسلام، أنا بتحدث عن الدول الإسلامية، هو قد لا يرث هذا الطفل، لكن يجوز للعائلة تتبناه، تأمن له الحياة والتعليم والعيش وكل إشي، ويجوز إنك تسجل أملاك باسمه بحال حياتهم.
0: نعم أستاذ عاكف، يجوز أن المرء أن يسجل أملاك لأي أحد يعني يلتقي لصديق.
2: بالتأكيد هو أخي طارق، هو يعتبر كشخص طبيعي إنسان موجود عالي.
0: طيب.
2: بحق لي أنا أتبرع له بفلوس، كمان بحق لي أنا كمسلم بنظام الإسلام، عندنا بنظام الإسلامي في إشي اسمه الوصية اللي هي الثلث بأموال التركة.
0: نعم.
2: أحيانا لو كان هو ابن طبيعي، أنا بدي أحكي عن الإسلام بهاي الحالة، لو كان هو ابن طبيعي الحقيقة قد لا يرث الثلث أموال هاي العائلة.
0: نعم. طيب.
2: لكن الحقيقة هنا أنا ممكن إذا أنا محتضن طفل إني أوصيله بثلث تركتي.
0: طيب.
2: نعم.
0: أستاذ عاكف المعيط، نتمنى أن تبقى معنا. تنضم إلينا دكتورة زهية جوير، أستاذة الدراسات الإسلامية وقضايا الجندر في الجامعة التونسية. نرحب بك دكتورة زهية.
3: أيوة.
0: نعم عم نسمعك الآن، عم تسمعينا أستاذة زهية؟
3: نعم أسمعكم. وأهلا وسهلا وعيد مبارك للجميع.
0: أهلا بك وكل عام وأنت بخير. في هذا اليوم يوم العيد نناقش فيه يعني موضوع إنساني في غاية الحساسية، هو موضوع التبني في المنطقة العربية. هناك الكثير من المعيقات، نتحدث عن معيقات قانونية، نتحدث عن معيقات اجتماعية، والأستاذ عاكف المعيطة خصص جزءا كبيرا من مداخلته قبل الآن يعني للجانب الديني الذي يعني ربما لا ينسجم مع يعني ما هو متعارف عليه بين الدول التي تتيح التبني الكامل. دكتورة زهية، يستند دائما إلى الفقه الإسلامي لمنع التبني الكامل لأسباب كثيرة، منها المحرمية، منها حفظ الأنساب إلى آخره، لكن في ظل وجود آلاف الأطفال بلا مأوى، في ظل وجود عشرات آلاف الأطفال أيضا في مناطق الأزمات والنزاعات، هل ترين أن هناك حاجة ماسة إلى قراءات واجتهادات معاصرة توازن ربما بين يعني الجانب الديني والجانب الإنساني الحقوقي؟
3: هذا أمر ضروري وحيوي في نظري، لأن الإمعان في التمسك بالموقف الفقهي هو تجاهل للمشكلات الحقيقية. فالمشكلات الحقيقية التي ذكرتها أنت الآن، في ظل وجود آلاف الأطفال اليتامى بفعل الحروب في غزة، في فلسطين، في السودان إلى آخره، في ظل وجود يعني عدد كبير من الأطفال لا فقط اليتامى الذين يولدون خارج إطار الزواج ويتخلى عنهم آبائهم الحقيقيون الذين يفقدون آبائهم لسبب أو لآخر. فوجود هذا العدد الكبير من الأطفال يطرح على ضمائرنا نحن كمسلمين، ويعني ربما يكون هناك عدد كبير منا يريدون العيش وفق النمط الفقهي، ولكن هذا الإشكال يطرح على ضمائرنا سؤالا: هل العبرة في التمسك بالموقف الفقهي أم العبرة في التمسك بالمقصد الإلهي القرآني، وهو المقصد الذي يرمي إلى حماية هذا الطفل، إلى أن نكون عادلين معه، إلى أن يتمتع بحقوقه. النص القرآني نفسه يعني فيه اعتراف بشكل مباشر أن هناك مشكلة، فاتركوهم لآبائهم، ذلك أقصت لهم، فإن لم تعلموا فلإخوانكم في الدين أو لمواليكم. إذن القرآن وضع أكثر من احتمال من أجل الإحاطة بهؤلاء الأطفال الذين فقدوا آبائهم لسبب أو لآخر. الحلول التي اقترحها النص القرآني هي حلول تاريخية ترتبط بأنماط معينة من المجتمعات لم تعد موجودة. إذن ما هو واجبنا نحن اليوم؟ واجبنا أن نفكر في حلول أخرى من أجل تحقيق هذا المقصد الإلهي المتمثل في توفير الضروري لهذا الطفل، في توفير لا فقط الضروريات المادية، لأن الفقهاء كثيرا ما تحججوا بهذا الجانب المادي فاستعاضوا عن التبني بالكفالة مثلا، ولكن حاجة الطفل ليست فقط حاجة مادية، هي أيضا حاجة عاطفية ووجدانية ونفسية، وهذا ما توفره العائلة. لذلك يعني الحرمة التي يتحجج بها الفقهاء، التي هي تستند مثلا إلى مسألة الميراث، يمكن إيجاد حل لها بكل بساطة، الحلول موجودة. إذا أردنا أن نفكر تفكير عقلاني وإنساني فالحلول ممكنة دون خروج على المقصد الشرعي الإلهي. قد يكون هناك خروج على ما يقوله الفقهاء، وأنا أدعو إلى الخروج على ما يقوله الفقهاء، لأن ما يقولونه ليس معنى ذلك أنه خاطئ، ولكن ما قالوه في ظروف تاريخية معينة وفي ظل مجتمعات لها نظام معين. الظروف والسياقات التاريخية تغيرت والمجتمعات تغيرت، ولكن وعلينا أن نغير النظرة إلى القرآن حتى يكون أكثر قدرة على استيعاب إشكاليات العصر، وعلى أن يمنحنا الطمأنينة مع ضمائرنا.
0: يعني العصور تغيرت، المجتمعات تغيرت، ولكن يعني النصوص لا تزال كما هي، كما يشار أستاذة زهية جويرو. أحد أبرز العقبات ربما الاجتماعية عندما يكبر الطفل بين قوسين المكفول، تصطدم الأسرة بأسئلة المجتمع، وخصوصا الأسئلة المتعلقة بالدين حول المحرمية داخل المنزل. هل يجلس مع بنات العائلة؟ هل تكشف الأم شعرها أمام الطفل؟ كيف تتحول هذه التفاصيل الفقهية الاجتماعية إلى ربما فوبيا تمنع العائلات من الاحتضان من ناحية، وكيف تؤثر على الأطفال الذين تم احتضانهم في عائلات؟
3: عادة في غالب الأحيان العائلات التي تتبنى، لا أتحدث عن الكفالة لأن الكفالة لها وضعية أخرى، أنا أتحدث عن التبني
0: هو غير متاح في البلدان العربية، فقط في تونس هي الدولة الوحيدة، وسأعود إلى هذه النقطة الآن. أتحدث عن الكفالة، التبني غير موجود في المنطقة العربية، ولهذا نحن نناقشه اليوم أستاذة زهية.
3: نعم، حتى في حالة الكفالة التي لأن الكفالة لا تقتضي بالضرورة أن يساكن الطفل العائلة في البيت.
0: نعم. أو وهذه مشكلة.
3: أو
0: نعم.
3: المكفول. ولكن في حالة أن يكون المكفول فردا من أفراد العائلة يعيش معها. يعني عادة العائلات التي تفعل هذا أو تتبنى هي عائلات في غالب الأحيان، وهذا ما تفيده الإحصائيات الموجودة على الأقل في تونس وفي بعض البلدان التي أعرف الوضع فيها، هي العائلات التي حرمت من الإنجاب.
0: نعم.
3: يعني هي تتبنى هذا الطفل تعويضا عن الحرمان من الإنجاب. فهذا الطفل الذي يعيش في بيتك منذ أن كان وليدا وإلى أن يكبر، هل يستطيع المرء أن يتخيل أن تكون العلاقة بينه وبين الذين تبنوه أو كفلوه وعاش في أكنافهم وتربى في بيتهم، هل ستكون العلاقة بينه وبينهم مختلفة عن العلاقة بين الابن أو البنت وأبيها وأمها أو أبيه وأمه؟ لا أتخيل هذا.
0: طيب.
3: نحن نبني أحكاما تضر بأعداد كبيرة من المجتمع على احتمالات ضئيلة جدا وضعيفة جدا، واحتمال العلاقة المحرمة في هذه الحالة ليس أكبر من احتمال علاقة من هذا النوع بين الآباء والأبناء الحقيقيين.
0: نعم.
3: لنكن صراحة.
0: نعم.
3: هذه إشكالية تطرح في الحالتين وهي محدودة جدا وفي حالات شاذة جدا، فلماذا نحكم على مئات الآلاف من الأطفال بناء على احتمال ضيق جدا؟ هذا أولا. ثانيا لو سمحت لي بهذه النقطة، ثانيا عادة الأطفال الذين المكفولون أو المتبنون عندما يكبرون ويصبحون قادرين على القيام بشؤونهم بأنفسهم وعلى الاعتماد على أنفسهم،
0: لا.
3: فبالإمكان أن يجدوا حلا.
0: طيب.
3: أن يخرجوا ليسكنوا
0: في
3: يعني الإشكال قابل للحل.
0: طيب. أستاذة جميل، نتمنى أن تبقي معنا. ينضم إلينا عبد الباقي جبارة، صحفي ميناء السودان. نرحب بك أستاذ عبد الباقي.
4: مرحبا، أهلا وسهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. تحية لك ولضيوفك الكرام.
0: أهلا بك أستاذ عبد الباقي. يعني في السودان وفي مناطق الأزمات وهي بلدان كثيرة عربية تشهد واقعا مؤلما يفرز يوميا ربما مئات الأطفال الذين فقدوا ذويهم أو مجهولي النسب، من واقع يعني متابعتك أنت كصحفي، كيف تبدو مصائر هؤلاء الأطفال في ظل غياب التبني الكامل وفي ظل غياب أيضا مؤسسات رعاية؟
4: والله صراحة أنا تابعت حديث ضيفيك الكريمين وهو حديث مهم جدا، تحدث عن تعريف التبني، وأعتقد أتفق لحد ما مع الحديث حول تعريف التبني من نظرة يعني القرآن والإسلام والمجتمعات المتمسكة دينيا. وموضوع الكفالة، نحن في السودان كتجربة مجتمع السودان تقريبا 98% مسلمين، فهم يقتدون تماما بالدين الإسلامي ويقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم في حادثة زيد بن الحارثة، لأن أدعوهم لآبائهم. ولكن هنالك جوانب أخرى.
0: أستاذ عبد الباقي، يعني يستندون.
4: نعم.
0: إلى الدين الإسلامي، وقلت لي يستندون إلى الحادثة. إذا كانت.
4: نعم.
0: الحادثة هذه وقعت قبل 1500 عام، هل تعتقد أن يعني شروط هذه الحادثة وسياقاتها تشبه اليوم 2026؟
4: أنا كمسلم أرى ذلك صحيح، لأنه ربنا سبحانه وتعالى هو يعلم قديم الزمان وقادم الأزمان.
0: طيب.
4: والمشكلات التي تحدث للمجتمعات ربنا هو يعلم بها. نحن برضو كمسلمين نرى أنه أي شيء حرم ربنا فهو فيه ضرر للإنسان، وأي شيء أصبح كان مباح فيه صلاح للإنسان. مثلا موضوع التبني، إذا أنت أو الأسرة منحت شخص ما أو طفل ما اسمها، المشكلات التي تحدث له عندما يكبر تكون أكبر من حاجته للإسم. مثلا تحصل بين الأجيال خلافات أو في الورثة. في الورثة الخلافات في الورثة حتى بين الإخوة الأشقاء من أبوين معروفين هي مشاكل كبيرة جدا، يعني تحصل صراعات تؤدي للقتل تؤدي لل. وبالتالي ما دام الأضرار من من من من هذا التصرف وضرر أكبر من الأفضل.
0: طيب يعني شكرا. شكرا جزيلا أستاذ عبد الباقي جبارة. أريد أن أعود إلى أستاذ زهية جويرو. أستاذ زهية جويرو، استمعنا إلى رأي الأستاذ عبد الباقي من السودان، وهذا الرأي يشطره ربما ملايين الناس في المنطقة العربية. يقول يعني الدين الإسلامي هو يحرم التبني أو يمنع التبني، وذلك لأسباب صريحة وواضحة ربما من صالح المجتمع. ما رأيك بذلك؟
3: والله أنا ما أفهمه من النص القرآني، النص القرآني عندما يقول أنا ملزمة، أنا كمسلمة، هذا موقفي الشخصي، أنا كمسلمة ملزمة بما جاء في النص القرآني وبما هو ثابت من السنة الصحيحة، ما هو ثابت الصحة، هذا فقط ما يلزمني، لا يلزمني قول أي فقيه، وهذا التحريم هو تحريم فقهي. النص القرآني يقول ادعوهم لآبائهم ذلك أقسط لهم.
0: نعم.
3: صحيح، هذا كلام صحيح. عندما يكون الطفل معروف الأب والأم ومعروف والأب والأم موجودان، فالأعدل بالنسبة إلى الطفل أن يعيش مع والديه. هنا ليس المشكلة، ليست هنا المشكلة، تطرح عندما لا يكون لهذا المولود أو لهذا الطفل أبوان لسبب أو لآخر.
0: لا.
3: إما
0: لا.
3: لأنهم تخلوا عنه أو لأنهم ماتوا أو لأي سبب آخر. هذا هو الوضع المشكل، كيف نتصرف معه؟ النص القرآني، النص القرآني نفسه يقول أو ادعوهم لإخوانكم في الدين أو لمواليكم، فإن لم تعلموا فلإخوانكم في الدين أو لمواليكم. إذن النص القرآني نفسه يعترف بوجود هذه المشكلة ويبحث لها عن حل ويقترح حلول. ما معنى أدعونا لإخوانكم في الدين أو لمواليكم؟
0: واضح.
3: معنى ذلك أن إمكانية احتضان هذا الطفل بشكل أو بآخر عن طريق الكفالة أو عن طريق التبني هو أمر متاح في نظري.
0: نعم.
3: بالاستناد إلى النص القرآني نفسه.
0: جميل.
3: وإلى المقاصد الإلهية.
0: أستاذة زهية. نعم.
3: عفوا سأنهي بهذه العبارة. أنا في نظري النخبة من المفكرين من علماء الدين من يعني في هذا المجتمع عليهم أن يفكروا ضمن أفق المقصد الإلهي أولا، ثم ضمن أفق إيجاد حلول إنسانية تريح الضمير الإسلامي لهذه المشكلات التي نعيشها. هذا في نظري أهم من الوفاء الحرفي لأقوال قالها الفقهاء في إطار مجتمعات لها ظروفها الخاصة.
0: واضح. تصلنا العديد من الرسائل. الجهان تكتب إلينا من مصر، تقول هناك حاجة ماسة لإعادة مراجعة التفسيرات الدينية والاعتماد دائما على القرآن، لأنني بصراحة لا أثق 100% بالحديث. ياسر من الأردن يقول ما دامت القوانين تستند إلى الشريعة، وهنا لا أتحدث فقط عن الدين الإسلامي بل أيضا المسيحي، سيكون لدينا الكثير من المشاكل مثل مشاكل التبني. يجب أن تكون القوانين قوانين مدنية تحترم حقوق الأفراد وحقوق الإنسان بشكل عام. أريد أن أعود إلى عاكف المعايطة. أستاذ عاكف المعايطة، أريد أن أتوقف عند رسالة المستمع ياسر من الأردن. ما رأيك يعني برسالته؟
5: لا، إحنا بدنا نخرج من إطار المجاملات الحقيقة، لأن الأمر بتعلق بنصوص ثابتة في القرآن الكريم، وهذه ما بيصير إحنا نجتهد فيها. أقوال الفقهاء زي ما حكت الدكتورة زهية هي أقوال أحيانا إحنا بنفسرها وبنبتعد عنها وبناخذ فيها. لما بيكون في عندي نص قرآني أنا ما بقدر أجتهد بهذا الموضوع كويس،
0: ولكن
5: صحيح أنه كل أستاذ طارق نحن يعني دول عربية والدول الإسلامية هي موقعة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومنها اتفاقية حقوق الطفل كويس، بس أنا كمان كبلد زي الأردن أو أي دولة إسلامية أخرى لها الحق بالتحفظ على بعض بنود الاتفاقيات الدولية، مشان هيك نحن متحفظين على موضوع التبني الكامل اللي هو موضوع حديثنا بهذا الموضوع كويس. فعشان هيك يا صديقي العزيز أخي طارق، الحقيقة إحنا ما بيطلع لنا إن مخالف النص القرآني. أنا بحترم رأي الدكتور النهية وهو رأي إنساني ورأي اجتماعي، أنا بفهم شغلة واحدة إنه إحنا نتفق في أشياء معينة، عشان هيك حتى بالاتفاقيات الدولية فيها واتفاقيات كلها بما فيها اتفاقية الطفل تحفظنا على بعض البنود السبب لأنها تخالف ما ورد في الشريعة الإسلامية. هلا نحكي عن القرآن الكريم. لما بقول أنا بالقرآن الكريم ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله العدل
0: يعني. طب إذا كان الأب مش موجود، إذا كان مجهول النسب يعني في هذه الحالة يعني ما العمل؟
5: تمام دكتور أستاذ طارق، حضرتك في بداية الحديث كان عندك مقدمة رائعة. إذا كان الأب تبع هذا الطفل مجهول كويس، إحنا بنرجع لأمور بالإسلام اسمها حرام. هذا إحنا مش عارفين ابن مين ولا هو بدي يعيش مع عائلة، بدي يختلط مع عائلة، بدك تحكي فيها، ما راح أدخل في أمور أخرى اللي هي المحرمية بشكل عام بحكي فيها كويس. عشان هيك يمكن أتفق مع الدكتورة زهية، إذا موضوع أموال وأتراك، موضوع الإسلام أباح إنك تعطي أموال وأباح إنك تعطي وصية إله كويس، لكن أنت ما بيسجله باسم هاي العائل الحقيقي. نحن طيب. لا نجامل في موضوع يتعلق في حق الله سبحانه وتعالى.
0: طيب. يعني لو سمحت لي، إذا كان يعني الطفل هو مجهول النسب وهناك حالات كثيرة، يعني بهذه الحالة ما الحل؟ ألا يعني ألا يفترض إذا كان هناك عائلة تريد التبني، ألا يفترض أن يحمل هذا الطفل اسم العائلة التي تود تبني؟
5: أخي طارق عم تحكي عن جانب إنساني منيح، بس أنا بحكي لك مرتبطين إحنا بالدول الإسلامية والدول العربية. أنا ما بدي أخذ الدول الإسلامية والعربية اللي خرجت عن هذا الإطار فيها. أنا ما بقدر أغير ما ورد في القرآن، لكن بقدر أجتهد في موضوع الفقهاء. هذا الطفل اللي تحدث أنت عنه إنه هو مجهول، طب ما هي كمان برضو قوانين دول الثانية ومنها القانون الأردني، إذا كان مش معروف أمه وأبوه ولد على الأراضي الأردنية بعطيه الجنسية الأردنية، مع إنه أنا مش عارف مين أبوه وأمه، بلكي أبوه كان هو عراقي، أبوه بصري، أبوه أمريكي، بس أنا لأنه ولد على أراضي أردنية عم بعطيه الجنسية الأردنية. السبب في ذلك إنه هو مش معروف مين أمه ولا أبوه. إذن كمان حتى القوانين الوضعية اللي بنحكي عنها ومثل القانون الجنسية حمت هذا الطفل فيها كويس. لكن أنا رح أرجع أحكي بهذا الموضوع مرة تانية وثالثة، مع احترامي لمن يخالفني بالرأي، نحن هذا الموضوع عنا مما إنه موجود بالقرآن الكريم لا ما بيصير نجتهد. أنا بجتهد بأمور أخرى، ادعوهم لأبائهم أمر هذا الحكي. الموضوع الثاني تفسره فسر زي ما بدك. أنا بفهم وأنا دارس قانون دولي إنه الاتفاقيات الدولية اللي بتتفق عليها كل الدول نحن نتحفظ على بعض بنودها مثل اتفاقية
0: أستاذ عاكف المعايطة، يعني أريد أن تعلق على رسالة المستمع ياسر الذي كتب لدينا من الأردن، والذي يعني يرى أن المشكلة هي مشكلة اعتماد قوانين تعتمد الشريعة ولا تعتمد القوانين المدنية. ما رأيك بذلك؟ وهنا هو في المناسبة لا يقصد الدين الإسلامي، يعني سواء في الدول التي لديها يعني أديان مختلفة هناك قوانين، كل دين له قوانينه الممتدة من الشريعة. ألا تعتقد أن الوقت هو وقت القوانين المدنية التي تساوي بين الجميع والتي تحفظ حقوق الجميع أستاذ عاكف؟
5: أستاذ طارق جميل جدا، حضرتك ما عملت هاي الحلقة إلا بدك تلقي الضوء على أشياء مهمة في نقاط خلاف فيها. هلا المستمع الكريم اللي بتحدث من الأردن بهذا الموضوع واللي بيقول إنه بتغير القوانين فيها، هذا كلام مرفوض. أنا بدي أحكي لك مثلا، أنا بعتمد أعلى إشي بالدولة هو الدستور. الدستور الأردني عم يعني بيحكي، وأنا بحكي كأردني وكمحامي أردني، دين الدولة هو الإسلام، فأنا ما بصير أجتهد. يعني أنا بدي أعطيك مثل على هذا الشخص اللي حكى زميلنا، أهلا وسهلا فيه، برحب فيه لأنه كل مداخل إحنا برحب فيها. إحنا زمان كانوا المسيحيين بالأردن اللي هم غير المسلمين، كانوا نظام الإرث عندهم هو نفس نظام الإرث الإسلامي، كويس لتذكري متحدثين، على لأنه هم إنهم حق بهذا الموضوع انعمل نظام إرث جديد بهذا الموضوع. الأردن كدولة متقدمة حضارية بتوقع على كل الاتفاقيات الدولية، أجازت إنك تحكي بهذا المواضيع وإنك تغير بالقوانين وإنك تحكي فيها، لكن في عنا الخط الأحمر نتحدث عنه هو ما ورد في القرآن الكريم. أنا بدي أحترم رأي الدكتورة زهية، بدي وأرحب بزميلنا الأستاذ عبد الباقي كمان الإعلامي والصحفي المعروف والمشهور، لكن في خطوط حمراء بهذا الموضوع فيها، وهي مخالفة الشريعة، بمعنى أن الاتفاقيات الدولية واللي أنا بحكي عنها فيها نحن بنوقع عليها، بس بنفس الوقت نتحفظ على بعض المواد الواردة فيها.
0: أعود إلى الأستاذة زهية جويرو. زهية جويرو، يعني استمعت إلى الأستاذ عاكف معايطة وإلى الأستاذ عبد الباقي جبارة، نفهم يعني هم يقولون أن ما ورد في النصوص هو خط أحمر، يعني هو غير قابل للنقاش. ما رأيك بذلك؟ وهذا يعني وهذا الرأي هو حاضر بقوة في في في جميع البلدان العربية.
3: أعلم ويعني أحترم هذا الرأي كثيراً، وأنا نفسي في جوانب منه أوافق على ذلك، ولكنني لا أوافق بالمرة على الربط الآلي بين الاجتهاد ومخالفة القرآن. عندما ندعو إلى الاجتهاد في إعادة قراءة النص القرآني وكأننا ندعو بالضرورة إلى مخالفة القرآن أو إلى الخروج على الضوابط التي وضعها، أبداً ليس هناك علاقة بين الدعوة إلى الاجتهاد في إعادة قراءة القرآن والدعوة إلى الخروج على ضوابطه. أنا أقول لماذا نقف عند ويل للمصلين؟ لماذا عندما نقرأ الآية التي تعتمد في القول بتحريم بهذا التحريم نقف عند قوله تعالى دعوهم لآبائهم ذلك أقسط عند الله؟ لماذا؟ لماذا؟ والنص القرآني يقول وإن لم تعلموا فلإخوانكم في الدين أو لمواليكم. لماذا لا نعيد القراءة بحيث نفهم ما هو مقصد الله من هذا التخيير بين أكثر من أمر؟ لماذا خيرنا الله بين أكثر من أمر في وضعية معينة؟ لأنه يريد أن يوسع الأمر علينا، يريد أن يفتحها في وجوهنا، بينما البعض يضيقه ويغلقه علينا ويضعنا في شرنقة تضعنا في مواجهة مع القيم الإنسانية، تضعنا في تناقض مع القوانين الدولية، تضعنا في تناقض مع إمكانية وجود قوانين مدنية تقوم على التسوية في المواطنة وفي حق كل طفل بأن يكون له نسب. أنا أدعو إلى أن يحافظ الطفل حتى في حالة الكفالة أو التبني على نسبه الأصلي إذا كان ذلك النسب معروفا. ولا أرى حرجا ولا أرى مشكلة في أن يسند من يتبناه أو من يكفله في أن يتفضل عليه بنسبه. هو احتضنه، لا أدري هل يدرك الذين يستمعون إلي ما معنى أن تحتضن الطفل. أن تحتضنه بكل الأبعاد. الأبعاد المالية والعاطفية والوجدانية والإنسانية وغير ذلك. فعندما تحتضن ذلك الطفل أنا في نظري يصبح الاسم أمر شكلي، أن يحتفظ باسم والديه الحقيقيين في حال معرفتهما، أو أن يتفضل عليه حاضنه باسمه. لا أعتقد أن في هذا خروجا على ما يعده البعض خطا أحمر في النص القرآني لا يجوز الخروج عليه. لماذا؟ لأن القراءة الكلية للنص القرآني في ضوء الأخلاقية القرآنية وفي ضوء المقاصد الشرعية كفيل بأن يمكننا من الخروج من كل هذه المآزق وبأن يضعنا في انسجام مع التطورات التي عرفتها مفاهيم حقوق الإنسان في الوقت الحاضر.
0: أستاذة زهية، أريد أن أقرأ رسالة معتصم من العراق. يقول معتصم: الأطفال فاقدي الآباء والأمهات هم ضحايا اليتم بالدرجة الأولى، ضحايا دور الرعاية بالدرجة الثانية، وضحايا المجتمع بالدرجة الثالثة. كل ذلك لأنه لا يوجد هناك قوانين تقف بجانبهم. هل لديك تعليق على رسالة المستمع أستاذة زهية؟
3: نعم، أنا أوافق على ذلك، لأنه يعني في كثير من الحالات التي عايشتها أنا وأعرفها، يعني يظل ذلك الطفل دائما المسكين، يظل دائما في موقع يعني اتهام، في موقع سوء معاملة، حتى في حالة الاحتضان، لأن الذهنية للأسف يعني المشكلة فيها بعد اجتماعي، فيه بعد يتعلق بالوعي الاجتماعي، والوعي الاجتماعي ما زال لم يستوعب بعده أن يعني ذلك الطفل لم يقترف أي جرم، والله سبحانه وتعالى جعل كل شخص مسؤول عن ذنب اقترفه هو، بينما هذا الطفل الذي يولد خارج الزواج أو الذي فقد أبويه أو تخلى عنه أبواه أو غير ذلك، ما هو ذنبه؟
0: طيب،
3: ما هو ذنبه حتى يحمل نتائج أخطاء أو ذنوب اقترفها غيره؟ هذا الطفل لا ذنب له. لذلك على الوعي الاجتماعي أن يرتقي إلى هذا المستوى الذي لا يضع ذنوب أحد على رقاب أشخاص آخرين.
0: أعود أخيرا إلى المحامي عاكف المعايطة. أستاذ عاكف، يعني على الرغم من وجود كفالة قانونية في البلدان العربية، يواجه الأطفال أحيانا تمييزا مبطنا، خلينا نقول، في المعاملات. نتحدث عن المدارس، معاملات المدارس، استخراج الوثائق، أو حتى عند العمل أو التقدم للزواج مستقبلا. كيف يمكن للقوانين أن تحمي الأطفال من التنمر، التمييز المجتمعي المغلف أيضا؟
5: أنا بدي أوضح هذا الأمر بتجارب عديدة. يعني أنا
0: باختصار شديد لو سمحت،
5: راح أحكي باختصار عشان أفيد بهذا الموضوع. للحقيقة أنا قابلت هاي الحالات وشفتها وعشت معها، يعني أنا مش عم بحكي عن ورق ولا عن كتب ولا برجع على برجع. الأطفال هدول بيعيشوا في أسرة فيها أمن وفيها سلام. نحن بتحدث عن الأردن مرة تانية، في عنا وزارة التنمية الاجتماعية تضع شروط للأسرة الحاضنة، هي السلامة الأخلاقية والاستقرار الأسري والقدرة المالية، وإنهم بتربى في زيارات بتم لهاي الأسرة اللي بتحتضن أي طفل متكررة، وبيلتقوا مع الطفل بقابله، وحتى هاي الأسر وصلت هدول الأطفال للشهادات الجامعية العليا. كويس، ما في أي تنمر ولا في أي شيء آخر. القوانين بالأردن عندنا ما بتشعر حتى إنه هذا الطفل اللي

0: الإعلام الروسي بكل وسائله منذ أسبوع هو يمجد بالانتشار الإيراني الذي حقق نوع من اتفاق الإطار بين الولايات المتحدة وإيران، والقول أن لا يمكن للدول الكبرى الانتصار على دول صغرى لأن هناك تغيرات وهناك قدرات. وكأن الروسي في هذا الإعلام الذي يحاول الترويج لنظرية من خلال القبول بمبدأ أننا لن نستطيع إنهاء المهمة العسكرية التي خضناها في العام 22، وبالتالي نريد أن نفتح المفاوضات مع أوكرانيا، وعلينا في البداية رفعوا شروط المفاوضات لأن بوتين دعا زيلينسكي على موسكو وكأنه في شباط 2022 وعليه أن يقبل بشروطنا. وأصلا المعادلة على الأرض تغيرت، وشاهدنا بتسعة مايو الماضي كيف بوتين استعرض عرضه العسكري في الساحة الحمراء لمدة 45 دقيقة، وكان خائفا فعليا من اغتياله في الساحة، ورفض 15 عرض في المدن الأخرى. وهذا يعني أن الحرب أصبحت عبثية ومفروض إيقافها والتدخل الأوروبي الفعلي والتدخل الأمريكي لحل هذه.
1: هنا بهذه النقطة بالذات دكتور خطار أبو دياب، هناك قمة لحلف شمال الأطلسي في تركيا قريبا، وأوكرانيا من الملفات الحاضرة بقوة على جدول أعمال القادة، من بينهم يعول حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
2: يعني بالطبع انعقاد هذه القمة في 7 و8 من هذا الشهر في أنقرة هو ربما من أسباب زيادة التصعيد، ما سماه الصديق المحاور الكريم توازن الرعب. يمكن أن نتكلم أيضا عن توازن الاستنزاف، كل طرف إذن يحاول القول إن عنده قدرة على الصمود، لكن بالفعل ثبت أننا في حلقة مفرغة. لا يزال الرئيس بوتين مصرا على أن عمليته الخاصة كما سماها التي بدأت في فبراير 2022 يجب أن تتكلل بالنصر الناجز وبالاستسلام الأوكراني. ميزان القوة بالفعل تعدل، لا أقول أنه لصالح أوكرانيا، لكنه تعدل بما يمنع هذا الاستسلام الأوكراني ويمهد لتسوية صحيحة. هذا هو اللغز الكبير. قمة حلف شمال الأطلسي وبعد الذي جرى من حرب في إيران وربما من مساعدة روسية للرصد الاستخبارات الإيراني، كان هناك على ما يبدو مساعدة أمريكية للرصد الاستخباراتي الأوكراني، وهذا أدى إلى ضربات قاسية في المدن السورية الروسية ومنشآت الطاقة هناك، إلى حد أن الطوابير انتظمت للحصول على المحروقات في روسيا. كل هذا ضرب المعنويات الروسية. المعنويات الأوكرانية هي في الأساس منهكة والوضع منهك للجانبين، لذلك قمة حلف شمال الأطلسي يمكن أن تدفع بترامب نحو العمل على تسوية على الأقل منصفة نسبيا في أوكرانيا.
1: دكتور خالد عزي، ما نقلته الصحف الغربية التي انتقدت كثيرا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إمكانية قيام الجيش الروسي بالانقلاب على الكرملين، ما واقعية هكذا طرح مشابه اليوم؟
0: يعني هناك كثير من الفيديوهات والمعلومات التي باتت تنشر من قبل ضباط في الجيش الروسي ويطالبون الرئيس بوتين بالتدخل لما يحدث مع الجيش من ممارسات غير صحيحة بحق الأفراد وحق المتطوعين، وبالتالي الجيش الروسي له نوع من الشخصية الخاصة التي لا تقبل بالنهاية أن تنفذ أوامر وتدفع بالجنود بالذهاب إلى الموت لقاء مجرد تعنت الرئيس بوتين، وهذا يعني نوع من الإنذار العسكري. ونعرف أن هذا الإنذار العسكري كان قبل 22 عندما أنذره الجنرالات بأن الدخول في حرب ضد أوكرانيا سيكون مكلف وخاسر، لكنه استمع إلى التصنيع الحربي وإلى المخابرات التي أدلت بمعلومات كاذبة وورطت روسيا. يعني توريط روسيا هو نوع من

0: الطموح وليس بمعنى أنه شخص صغير، لكن لابد من القول أن التصنيع العسكري الأوكراني وتحديدا طائرات الدرون عملت نوع من التوازن، لكن الدرون الذي عطل 25% من الإنتاج النفطي هو لا يمكن أن يعتمد عليه بتحرير الأراضي الروسية الأراضي الأوكرانية وقلب النزال، لأن هناك شعارين: الأول روسيا لديها ترسانة كبيرة من الأسلحة لكن استخدامها بات عبثيا، هي تضرب المدنيين لكي توجع المدنيين وتقول لتفرض معادلة بالقبول بشروطها، والنقطة الثانية أن الجيش الروسي الذي يقاتل في أوكرانيا 5 سنوات لم يحقق أي تقدم، وخاصة أن شاهدنا في الفترة الأخيرة أن الجيش الأوكراني عزل القرم الذي كان يطمح إلى السيطرة عليها بوتين علنيا، وقطع كل خطوط الأمداد إليها، وباتت حالة من الانزعاج الداخلي، وهناك عائلات للجنرالات وللضباط تهرب من القرب. هذا بالقول بأن الأوروبيون وفروا لأوكرانيا نوع من المساعدات، وستوفر لها مساعدات جديدة، وخاصة لعب قطع الانترنت ستارلينك بدور مهم في عملية التبعثر في الأهداف الروسية. إذن شعار الأوروبيين واضح منذ البداية: لا انتصار لروسيا في أوكرانيا، لكن لا تغيير المعادلة من قبل أوكرانيا واحتلال مناطق جديدة.
1: من المعادلات دكتور خطار أبو دياب، الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا في الأيام القادمة.
2: يعني بالطبع هناك العقوبات النفطية التي أعادها دونالد ترامب بعدما فرجت أسواق النفط مع توقيع مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني، والجانب الأوروبي يستمر بسلاسل عقوباته ضد روسيا، وهناك خشية فعلية من فنلندا إلى بولندا إلى دول البلطيق من امتداد الحرب نحو هذه الدول، أي أن بوتين في لحظة ما ومع كل هذا الذي تكلمنا عنه يمكن أن يوسع الحرب نحو بيلاروسيا، أن يورط صديقه هناك في حربه في أوكرانيا، وهذا يمكن أن يؤدي إلى مزيد من توريط أوروبا وحلف شمال الأطلسي أيضا. إذن في مواجهة كل ذلك يحاول الاتحاد الأوروبي في مسألة العقوبات ومسائل أخرى من الدعم لأوكرانيا أن يمنع هكذا سيناريو لكي لا تتوسع الحرب نحو أجزاء أخرى من القارة الأوروبية.
1: شكرا لكما دكتور خالد عزي، خبير في شؤون جمهورية الاتحاد السوفيتي، ودكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لدى إذاعتنا. ختام نقاش اليوم، إلى اللقاء.
2: شكرا.
1: إلى اللقاء. ونصل إلى أخبار الثقافة، هي معك لينا محمود. لينا مرحبا.
3: مرحبا ليال، وأبدأ أخبار الثقافة بخبر عن جمعية معاً والتي تأسست منذ 2 ما بين مدينتي مرسيليا وفرنسا من قبل مجموعة متطوعين من عالم الفن وثقافة بهدف حماية الفنانين الغازيين وإعطائهم فرصة العيش بكرامة وسلام، وذلك من خلال منحهم تأشيرات دخول إلى فرنسا وإقامات فنية تحت مسمى الحماية المؤقتة. ولكن طعن برنامج الجمعية برنامج بوز في أهدافه، ولم يحصل عدد من الفنانين الغزيين على الدعم المادي وبقوا قابعين تحت الدمار والركام للحظة، لذلك ارتأت الجمعية لتنظيم أمسية تضامنية معهم ودعت إلى رحابها ما يقارب 50 فنانا لإسماع أصواتهم، ومنهم غنو كالي تريو أورس غومان بورانجي وإيميلي الوازو والفنان المقدسي بشار مراد.
4: طبعا مهم لي أشارك بأمسية تضامنية زي هيك، أول إشي لأني فلسطيني، وتاني إشي لأني إحنا كفنانين ممكن كتير مرات نتساءل إيش دور الفن بالذات بهاي الأوقات الصعبة، وإيش ممكن يعمل عشان يساعد الناس الموجودة على الأرض في غزة وفي كل فلسطين. وكتير كان مهم لي أشارك بالذات بهاي الأمسية لأنها تهدف أنه تجيب فنان اللي هو محمود مبروك وعائلته من غزة. هو مقبول أوريدي في برنامج بوز، بس لهلأ الوراق لفرنسا مش ضابطة لهلأ.
3: فكتير
4: كان مهم إداريا بالضبط، مع أنه عنده القبول وكل هاي الأشياء، بس هو هلأ عالق في غزة. والأمسية طبعا رح يكون فيها كتير فنانين كبار فرنسية، فكان مهم أنه يكون في برضه صوت فلسطيني بالأمسية برضه.
3: جميل جدا. طيب بماذا سيصدح هذا الصوت الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار بأنه ما بين قوسين هو معتنق لأسلوب البوب؟ كل أغنياتك تعري الواقع وأيضا تحكي الأشياء كما هي عليها.
4: صحيح. هلأ صح، أنا العنوان تبع الموسيقى اللي أنا بعملها هي بوب، بس بالنسبة لي البوب ميوزك هي ممكن تكون كتير فيها كتير أنماط موسيقية، والحلو في البوب إنه هو بيجمع كل هاي الأنماط المختلفة، بس بوصلها لطريقة سهلة للناس يستوعبوها. وأنا طبعا العروض تبعتي صح فيها الموسيقى الصاخبة وبترقص وهاي الأشياء، بس برضو عندي الجانب الثاني اللي هو اللي ممكن أنا أكون بسمع بيانو وبغني أغاني

أنتم في الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية على الـ FM والأقمار الصناعية وتطبيقاتنا الجوالة. تستمعون طوال الليل إلى مختارات من برامج النهار ترافقكم حتى الرابعة من صباح الغد، موعدكم مع البث المباشر وأولى نشراتنا الإخبارية. مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة. ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماماً بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بشؤون البيئة ومبادرة الدول والأفراد، حلول ملموسة لتوازن مستدام. من أجل حياة أفضل في صباح مونتي كارلو الدولية بعد 4:40 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. كافي شو، حنان عبد الله، عاطف علي صالح.

0: عودة لبرنامج كافش وعودة أيضا لمستمعينا الذين يتابعون البرنامج مساء عند العاشرة بتوقيت باريس، ونحييكم وأنتم تتابعون الآن أيضا فقرات البرنامج.
1: مشوارنا إذن متواصل، لا تنسوا متابعة كل هذه الأحداث والفقرات والضيوف على موقعنا mc-dualia.com. سنكون مع آخر الأخبار فقط زملائنا من قاعة التحرير قبل نهاية هذه الساعة. عطف،
0: سنتوقف مع مدونة اليوم، واليوم برسم جمانة حدد.
1: كوتشينج دارين أمهز المدربة والمستشارة التربوية ستكون معنا للحديث عن الصيف وعن الأطفال.
0: وسنتوقف أيضا مع موقع مونتي كارلو الدولية mc-dualia.com. آخر الأخبار السياسية الثقافية الاجتماعية، وبالتأكيد الصفحة الرياضية والمونديال 2026
1: ومساحة حرة.
0: سنتوقف في مساحة حرة اليوم، لكن قبل ذلك كواليس المونديال مع زميل وديع فيعلي.
1: مساحة حرة تأخذنا إلى باريس تونس شيخ سين هذا الصباح. الفنانة عزة مشاركة في هذه التظاهرة ستكون معنا هذا الصباح للمزيد من التفاصيل.

0: مباشرة إلى مدونة هذا الصباح بصوت جمان حداد.
1: منذ سنوات ونحن نطرح السؤال الخطأ، نسأل أين اختفى المثقف، بينما السؤال الحقيقي هو لماذا لم تعد المجتمعات تنتظره أصلاً؟ ليست هذه الظاهرة وليدة اليوم، ولا هي نتيجة مباشرة للذكاء الاصطناعي أو التحولات السياسية الأخيرة. بذورها زرعت قبل عقود مع إدمان وسائل التواصل الاجتماعي جماعياً حين تغيرت قواعد الانتباه. لم يعد الأكثر معرفة هو الأكثر حضوراً، بل الأكثر قدرة على خطف العين خلال ثوان. لم يعد العمق هو العملة الرائجة، بل السرعة. ولم تعد الفكرة تنتصر، بل الخوارزمية. شيئا فشيئا بدأت السلطة الرمزية تنتقل من صاحب الكتاب إلى صاحب الحساب، ومن الكاتب الذي يمضي سنوات في بناء فكرة إلى صانع محتوى ينتج عشرات المقاطع في الأسبوع، ومن المثقف الذي كان يطمح إلى توسيع أفق قارئه إلى مؤثر يعرف جيداً كيف يؤكد لجمهوره ما يريد سماعه. لا يتعلق الأمر هنا بتقليل شأن من يعمل في صناعة المحتوى، فبين المؤثرين من يقدم معرفة حقيقية ومن يبذل جهداً ثقافياً محترماً، كما أن بين المثقفين من يعيش في برج عاجي ويتحدث بلغة منفصلة عن الناس. لكننا أمام تحول أعمق من الأشخاص أنفسهم. نحن أمام انتقال مركز الثقل الثقافي من المعرفة إلى الجاذبية، ومن الحجة إلى الكاريزما، ومن التأمل إلى الاستهلاك السريع. المشكلة أن الشهرة لم تعد نتيجة للإنجاز، بل أصبحت في كثير من الأحيان بديلاً منه. يكفي أن يملك شخص مليون متابع حتى يستدعى للحديث في الاقتصاد أو السياسة أو التربية أو الصحة النفسية، وكأن عدد الإعجابات أصبح شهادة اختصاص وعدد المتابعين مرادفاً للصدقية. ولأن الجمهور اعتاد الاستهلاك السريع، تغيرت حتى طريقة إنتاج المعرفة. صارت الكتب تكتب كي تتحول إلى اقتباسات على إنستغرام، والمقالات كي تختصر في فيديو من دقيقة، والحوارات الفكرية كي تنتج ترند. كأن الفكرة لم تعد قيمة في ذاتها، بل مجرد وسيلة أو مادة خام لمنصة تبحث عن نسب مشاهدة. في النهاية ليست الأزمة بروز المؤثرين، الأزمة أن المجتمع توقف عن التمييز بين من يجذب الانتباه ومن يستحقه. جمانة حداد.

0: من مونتي كارلو وبرنامج كافي شو، ونطرح للمستمعين موضوع اليوم الذي تحدثنا فيه عن مونديال 2026 المكسيك كندا والولايات المتحدة، منتخبات أوروبية خارج المونديال، هولندا، ألمانيا، السويد، اسكتلندا، إيطاليا لم تتأهل أصلا إلى المونديال، وإنجلترا نجحت بعجوبة لكي تظل في هذا الدور، وأيضا بلجيكا أمام السنغال، إنجلترا أمام الكونغو الديمقراطية. فخروج المنتخبات الأوروبية ماذا يفسر ذلك؟ كيف ترى خروج هذه المنتخبات؟ هل لأنها نسخة أمريكية بامتياز بلد العجائب، أم أن هناك أسباب منطقية أدت إلى خروج هذه المنتخبات؟
1: في انتظاركم من خلال رقمنا واتساب مباشرة، بإمكانكم التواصل مع فريق البرنامج 00337-61-15-22-82. وسؤال أيضا مطروح مباشرة على واتساب، ننتظر إجابات وتفاعلكم هذا الصباح معنا.
0: نعم، هيمنة الدول الأوروبية على المونديال وحتى أمريكا اللاتينية، يعني نتابع منتخبات صاعدة كالمنتخب المكسيكي القوي مقارنة بالأرجنتيني وأيضا البرازيلي، إذن تراجع الهيمنة، هيمنة أمريكا اللاتينية وأوروبا على المونديال، وفي انتظار إجابات المستمعين والمستمعات.

0: من مونتي كارلو الدولي ودائما الفقرات برنامج كافي شو. الآن وصلنا إلى نصائح للأسر، نصائح للآباء والأمهات في فترة الصيف والعطل المدرسية. كوتشينج. وسعدان تنضم إلينا الأستاذة دارين أمهز، المدربة والمستشارة التربوية من لبنان. صباح الخير أستاذة دارين.
1: صباح الخير، كيفك قاتل؟
0: ونحن في موسم العطل، موسم الإجازات الصيفية وأيضا السفر إذا كان بالإمكان، وأنت أدرى بما يحدث الآن من حولنا في العالم. هناك تقليص لعدد الطائرات، وأيضا هناك من لا يسافر أصلا بسبب الوضع الاقتصادي، ولكن هذا لا يمنع أن نجلس مع الأبناء ونقضي أوقات سعيدة ورائعة في موسم الصيف.
1: بالفعل عاطف، يعني هو هلأ بلش الموسم الصيفي، وشويها صيفية مختلفة عن أي صيفية، بس مش معناتها أنه نحن ما منقدر أنه نمضي وقت ممتع ومفيد مع أولادنا. أنا دائما بقول للأهل أنه نحن مش ضروري كل الوقت نمليلهم وقتهم، ودائما يكون في يا سفر يا نشاطات لحتى تكون الحياة سعيدة. حتى وقت الفراغ هو بداية الإبداع، وهيدي فرصة بالصيفية إنه يكون عندهم هيدا الوقت الفراغ لحتى الجهاز العصبي يروق عندهم، لأنه إذا بدي أحكي عن الأولاد والمراهقين بيضلهم يلا صايرين عم بيفتشوا على الدوبامين كل الوقت. فنحن بدنا نعودهم إنه لا، في أوقات نحن بدنا نروق فيها، بدنا نمل، بدنا نريح هيدا الجهاز العصبي لنرجع نستعيد طاقتنا.
0: نعم، يعني الأستاذة دارين حتى نكون أكثر واقعية، الأطفال أو الأولاد أصبح طوال الوقت هم مشغولين، يعني كنا نتحدث عن أوقات الفراغ، والفراغ غاتل بالنسبة للأطفال، ولكن الآن أغلبية الوقت هم أمام التليفون، أمام اللوحات الضوئية، أمام التلفزيون لمتابعة الأفلام، مواقع التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك. فالوضع تغير والحياة تغير، وأصبحوا هم مشغولين وما محتاجين حتى لعطلة مع هذا التطور التكنولوجي المسهل في عالم التواصل والاتصالات.
1: بالفعل هلأ نحن في واقع لازم نتقبله.
0: صحيح.
1: هي الشاشات والتحفيز السريع، وهذا الشيء عم بيولد إدمان مش بس عند الأطفال، حتى عند الأهل.
0: صحيح.
1: فنحن بدنا نبلش كأهل إنه ننظم وقتنا على الشاشة، يعني في وقت محدد لازم يكون هو التنظيم النظام. لما نحط برنامج بالبيت ببلش من الأهل وننزل للولاد، ساعتها بيتصلح. يعني بس يكون في وقت منظم، في وقت حر، في وقت مع العيلة، في وقت للعب حر، في وقت للشاشات، في وقت للشاشة الكبيرة، في وقت للتليفون. لما بتكون الاشياء منظمة منبلش نعمل لها كنترول. هلأ طبعا أنا ما عم بحكي عن عائلة، ما في عائلة مثالية، يعني نحن إذا حطينا هيدي القوانين وقدرنا نطبق منها 50% بيكون كتير منيح. بس بدنا نتقبل إنه في شاشات، في إدمان، لأنه هيدا الشاشة عم بتعلي الدوبامين عند أولادنا. بس نحن بدنا نلاقي لهم alternative، يعني في وقت للشاشة. مثلا لأعطيك مثلا، أنا دايما بقول لهم لطلابي بتعطوني ساعة للشاشة، بدي يكون مقابلة نص ساعة نقرأ كتب أو نعمل أبحاث أو نعمل نشاط، يعني نشاط رياضي. فلما دايما يكون في نظرية بعلم النفس بتقول if then statement، يعني إذا أنت بدك تعطيني شيء أنا بدي أعطيك شيء. ما فيني كل الوقت أنا أعطيك.
0: جميل.
1: أعطيك أعطيك وأنت ما تعطيني. فهيدي بدنا نبلش ندرب عليها، وهيدا كتير وقت مهم بالصيفية إنه نحن ندرب أولادنا عليها. الحياة أخذ وعطى، أنا بعطيك الشاشة بس أنت بدك تعطيني شيء بالمقابل أنا بطلبه.
0: جميل. هناك مفهوم خاطئ عند الأسر، موسم الصيف أو العطلة يعني حرية الأطفال، فكيف تردين على هؤلاء؟
1: الحرية كتير مهمة وحق طيب. الأطفال ياخدوا الحرية، ولكن الحرية بده يكون ينحط لها حدود لأنه الطفل تنظيم. ما بيحس بالأمان بتنظيم، بده يكون في نظام. الطفل بحس بالأمان لما بيكون في نظام، لما ما بيعود في نظام ما بيحس بالأمان، فبصير في فوضى، بصير في مشاكل، الجهاز العصبي دايما بتوتر. نحن شو منقول؟ لأنه من وراء الصيفية، لأنه عاطينهم حرية، بس أنا حط النظام وأعرف أنه أنا بعطيك حرية لساعة، بعطيك حرية لثلاث ساعات، بحدد الوقت، فالولد بيبقى نفسيا هو بأمان انه انا عندي حرية لثلاث ساعات، اللي هي كمان تحت الشروط، اللي هي انه بدي تستعمل التليفون ساعة، بدي تلعب ساعة، بدي تعمل فري تايم، تقعد ما بعرف بس هيك تتأمل ساعة. كل ما كان في حدود وكانت الأمور واضحة ونعرف الولد نحن لوين رايحين، يعني هيدا نهار كيف رح يكون، مش اتركه هيك فلتين لأنه صيفية أنه يلا بيقوم الصبح مأخرين من النوم، دغري على التليفونات، دغري على التلفزيونات، ما بعرف شو بدنا ناكل. لا، لما بيكون في وضوح بالنهار الولد بحس بالأمان وبتخف المشاكل كتير.
0: يعني وضع برنامج واضح خلال اليوم بالنسبة للأطفال.
1: أكيد أكيد ما بنقدر نوقف البرنامج بالصيفية.
0: طيب بهذا المعنى هناك أخطاء شائعة يقع فيها الآباء والأمهات.
1: أكيد في أخطاء شائعة، اللي هي إنه الصيفية هو فري تايم. صح، فري تايم شو يعني؟ شو يعني وقت حر؟ هو انه ما في مدرسة، هو انه ما منفيق الساعة 6 او 7 الصبح بكير، ايه؟ يعني نحن ممكن نفيق مؤخرين شوي، هو انه بدأ تزيد الظهرات شوي، بس مش فري تايم اللي هي بدأ نقضيها شهرين بالصيفية 60 يوم فري تايم. الفري تايم هو فينا نمرقه كل يوم، مش ضروري يدرس كل الأسبوع، يمكن مرتين بالأسبوع نخليه يقرأ، يدرس شوي إذا عنده مشاكل بالدرس خلال العام الدراسي. يعني المعتقدات الخاطئة الأهل بيوقعوا فيها إنه نحن بدنا نعطيهم حريته، بدهم يرتاحوا من المدرسة. صح، بدهم يرتاحوا من المدرسة، بس ما بتقدروا تضاينوا أكتر من جمعة جمعتين. الولد بيتعب والأهل بيتعبوا، بتبلش المشاكل، بيصيروا الأهل مش مصدقين أمتى يرجع أولادهم على المدرسة، وبتبلش الشحونات بالبيت. فمن الأول لما بيكون في نظام ما بيعود فيها المشاكل، وبنتحمل الصيفية شهرين.
0: ياريت نشرح هذه الجزئية أكثر الأستاذة دارين. يعني الأسر الأباء والأمهات بيحتاجوا أنه وقت المدرسة هو المهم لنمو الطفل نفسيا وعقليا، وبيتناسوا أنه هذه عملية النمو العقلي والنفسي مستمرة حتى في المنزل وحتى أثناء العطلة.
1: هو وقت النمو الشخصية بتبلش بالبيت مش بالمدرسة.
0: جميل.
1: فنحن بدنا نستغل الصيفية لنركز على قدرات ومهارات أولادنا، كيف بدنا نطورهم. يعني مثلا أنا تنقول ابني بيعصب كتير، أنا بدي أشتغل على هيدا الهدف بالصيفية، ساعده كيف يخفف تعصيب. أنا ابني بيستعمل الشاشة كتير، أنا بدي أشتغل بالصيفية على هيدا الهدف، لأنه ما بقى عندي أهداف إنه بدي يدرس المواد بالمدرسة، هيدي منحطها على جنب، وأنا بفضل ما يدرسوا بالصيفية. أنا بفضل ركز على تعزيز المهارات، تطوير المهارات، بركز على حل المشاكل الموجودة بالشخصية. وكل ولد عنده مشاكل بالشخصية، قلة الثقة بالنفس، التعصيب، كل هيدي منقدر نركز عليها بالصيفية لنقدر نطورها.
0: جميل.
1: لنقدر نحسنها.
0: جميل. ونحن نتحدث عن هذه الجزئية بالتحديد، وهناك متابعين الآن لهذه الفقرة. يا ريت تضع لنا برنامج ارتجالي أستاذة دارين، عدد ساعات التلفاز أمام شاشة الكمبيوتر، التليفون، أوقات الفراغ كيف نقضيها بشكل مثالي، من خلال برنامج مبسط إذا كان بالإمكان.
1: كثير حلو، كثير حلو هالسؤال. أنا رح أحكي بطريقة كثير مبسطة وسهلة على الأهل، إنه هو كل
0: يلا نذكر الأهل الآن أن يسجلوا معنا ورقة وقلم ويستعدوا. تفضلي.
1: أول شيء بدي اقتنع إنه كل بيت له جو وله قيمه.
0: جميل.
1: وبدي اقتنع إنه كل ولد عنده دماغ مختلف عن الولد الثاني. سو أنا ما بقدر عمم in general إنه كيف ممكن يكون النظام بالبيت، ولكن أنا إذا بدي أحكي إنه الأوقات اللي بدها تتعلق بالشاشة، حسب أطباء النيرولوجيست بيقولوا إنه أكثر من ساعة أو ساعتين up to 2 hours للأشخاص، للولاد اللي عندهم للعمر 12 سنة ساعتين هن كفاية ليستعملوا الشاشة القريبة، يعني الآيباد والتليفون.
0: طيب.
1: والمفروض إنه يكون في كل يوم ساعة رياضة، لو شو ما كانت، حتى لو كانت بالبيت، إذا ما قادرين نبعثهم على النوادي أو يلعبوا فوتبول أو البنات، نقدر نعمل حركات بالبيت. كتير مهم إنه الأهل يكونوا يشاركوا بهيدول النشاطات، خصوصي إذا كانوا الأولاد، لأنه الأم والبي إذا ما هن كانوا عم بيتحركوا، الولاد ممكن ما في ولاد ما بيحبوا يعملوا رياضة لأنه الماما أو البابا ما بيعملوا رياضة، فنحن بدنا نكون المثل. أما الفيقة بكير، الفيقة بكير هي نحن بحق لهم الولاد يقوموا مؤخرين شوي بالصيفية لأنه بدهم يسهروا شوي بالليل، فهيدي بدي اتغاضى عنها، بس مش معناتها يسهر للساعة 3-4 الصبح، لا، السهر هو بيصير للساعة 11، لأنه من 11 بالليل بده يبلش ينمى خلايا جديدة بدماغ الولد، فماكسيموم أنا بعطيه للساعة 11 لينام، ويمكن يفيق مؤخر شوي يعني على الساعة 9 أو على الساعة 8 كمان، ما بقدر أتركه كل النهار للساعة 12 أو 1 الظهر نايم، لأنه بده يقوم ويبلش تتركلج الهرمونات بالجسم، لما بيفيق الساعة 12 ما بقى تقدر يتركلج الهرمونات بالجسم، وأول ما بيفيق أنا بشجع أنه يكون في حركات رياضية يساعده بترتيب البيت بتنظيف البيت، وبعدين بيقدر يستعمل الشاشة من قصمها نص ساعة خلال 8 ساعات، نص ساعة نص ساعة، يعني عنا 4 نص ساعة،
0: يعني ساعتين في اليوم كله نص مجزء على 4
1: more than enough. ايه اكيد.
0: شكرا أكيد. شكرا استاذة دارين امهز، المدربة والمستشارة التربوية من لبنان، واكيد ستكون لنا لقاءات معك في مواضيع اخرى مختلفة.
1: شكرا لك، يعطيك الف عافية.
2: حنان عبد الله، عاطف علي صالح.

0: مذاقات من العالم.
1: هذا الصباح أصدقاء الوجهة سلطنة عمان، لنتوقف في مطبخ الشيف سميرة البلوشي، هذا المطبخ العماني الذي يحمل في تفاصيله تاريخا ممتدا وذاكرة حية تتشكل من تنوع البيئات والعلاقات التجارية التي عبرت من خلالها عمان إلى العالم. هذا الثراء ربما سنكتشفه أيضا في طبق اليوم. رفقتك شيف سميرة، صباح الخير.
2: صباح النور عزيزتي حنان، كيف حالكم؟
1: سافا سافا كما نقولوا بالفرنسي، سافا الحمد لله.
2: سافا وانت؟ سافا تخيبيان.
1: لا من أين لك هذا يا صديقتي، من أين لك هذا؟
2: الحمد لله درست اللغة الفرنسية وحبيتها.
1: يعني تتكلمين شوية فرنسي ولا نسيتي خلاص؟
2: Oui, je parle français.
1: Tu parles français. Bravo. Bravo, bravo. طيب ما حنصعب الأمر على أصدقائنا في مسقط وفي سلطنة عمان هذا الصباح، رح نقعد في العماني في العربي. ها؟
2: أكيد أكيد.
1: يعطيك الصحة. طيب هذا الصباح أنا حطيت المريول، أنا جاهزة معك يا شيف. طيب لوين رح تاخدينا
2: حبيبتي؟ اليوم إن شاء الله راح أخذكم في المطبخ العماني، راح نحضر مع بعض حلوة البوبر.
1: حلوة؟
2: أو عصيدة البوبر.
1: البوبر،
2: البوبر. الشعبي. نعم، نحن يعني عندنا قديما كانوا يسموه البوبر وما زال يعني اللي هو اليقطين أو القرع.
1: القرع الحمراء هذه هي هي حمراء.
2: بامبكن.
1: بامبكن.
2: أيوة.
1: أوكي. أوكي. تفضل. أيوة. شيف،
2: وهي أكلة يعني تراثية قديمة، يعني ارتبطت بالموسم الزراعي وموسم الحصاد. تعرفي عمان ما شاء الله راضيها.
1: صحيح.
2: كانت أراضي زراعية وما زالت يعني، وكان اليقطين يعني متوفر بكثرة.
1: أين نجد الأراضي الزراعية من غير صلالة؟ يعني صلالة معروف عليها أنه فيها زراعة، فيها أراضي وظفار، صح؟ ظفار صلالة.
2: ظفار بشكل عام، أيوه. بس هناك يعني الأجواء أكثر شيء استوائية، يعني عندك الموز والنارجيل والزفاي. بينما هنا نفس الشيء، يعني لما تجي صوب الشمال نفس الشيء. في مثلا عندك مزارع صوب صحار. عندك في الداخلية، في الشرقية، في هنا. هنا يعني الرطب بالكثرة اللي هو النخيل، يعني ما يكون في ظفار، هذا يكون في الشمال. وفي عندك المانجو والليمون
1: وفواكه
2: الأنواع. يعني
1: أنا عندي سؤال. نعم شيف. شيف سميرة، سؤالي، هل مثلا موضوع البامبكن القرع وهذا الطبق اللي تحكي لي عليه حلوة البوبر مرتبط بمثلا وجود البامبكن هناك القرع، ولا أتى من مكان ثاني، ولا أتى مع يعني مرور الثقافات من؟ نعم
2: أيوة، هو مرتبط بالحضارة العمانية أو تاريخ العماني، يعني موجود كان وما زال فعلا موجود. يعني مثل ما أقول لك تنوع ما شاء الله التربة في عمان، يعني في نقدر نزرع أكثر من شيء. فمثل ما قلت لك بسبب كثرة وجود اليقطين ما كانوا يستخدموها بس في الأكلات المالحة، يعني مثلا اليقطين كانوا يضيفوها في بعض أنواع المرق ومثلا الأكل المالح. فمن كثرة وجوده كانت تصنع عصيدة، يعني كان من ضمن المحاصيل، هو لأنه كان متوفر وأسهل وطريقة تخزينه بعد سهل، يعني ممكن تحتفظي في خارج الثلاجة مثلا ما يحتاج براد. أيوه.
1: يعني العمانيين، يعني العمانيين في هالوين مبرعين، يعني في هالوين في يقطين بكل مكان.
2: نحن عندنا يقطين نفس الشيء، يعني نقدمه في الضيافة، يعني في الأعياد، ولأن كونه مشبع ووجبة يعني فيها أكثر من عنصر، راح نتعرف على المقادير مع بعض إن شاء الله. نعم. طيب لتحضير حلوة اليقطين راح نحتاج إلى كيلو جرام يقطين اللي هو البوبر المقطع، وكوب سكر. طبعا سكر نحن نستخدمه بكثرة قديما.
1: يا
2: لهوي
1: شيف، ما أحب السكر.
2: استخدمه عسل.
1: شيف.
2: يا ما شاء الله عليك.
1: ما أحب السكر ولا أحب أعطي أطباق بالسكر. أعطيني تعويض، عوضين الموضوع.
2: أيوة. ممكن يستبدل بحلى يعني طبيعي اللي هو عسل أو دبس التمر. نعم
1: دبس
2: ممكن
1: التمر.
2: يستبدل بالعسل، وفي ناس أصلاً ما زالت تستخدم العسل في كثير من الحلويات. خاصة في عمان نفس الشيء لكثرة وجود العسل، ما شاء الله احنا معروفين بالعسل العماني والسمن العماني. وكذلك راح نستخدم كوب دقيق البر، احنا في اغلب وجباتنا خصوصا لما يكون عصيدة نحب نحمص يعني الطحين. تحميصه يعطي طعم ألذ يكون احلى.
1: أيوة.
2: نعم. وثلاث ملاعق كبيرة من السمن، وممكن الناس يكثروا ويقللوا هذا حسب الرغبة. وملعقة هيل مطحون مع زعفران ومنقوع الماء الورد اللي هو زعفران، نحطه في ماء الورد، نحطه لمدة يعني بسيطة حتى يعني تتجانس وياخذ طعم ولون. وأربع كواب ماء لسلق البوبر اللي هو لسلق اليقطين. طريقة التحضير جدا سهلة، وطبعا تختلف من بيت لبيت ومكان لمكان. دائما أنا أقول هذا الكلام إن كل شخص يطبخ حسب أريحيته، بس النتيجة تكون نفسها. يعني حتى في المقادير في ناس الآن صارت تضيف الحليب المحلى، وفي ناس صارت تضيف النيدو مثلا حليب بودر. هذا الشيء فقط لإضافة طعم لا غير، بينما أنا أعطيتكم المقادير القديمة التقليدية. يعني فأول شيء نقشر البوبر ويقطع إلى قطع يعني مكعبات مثلا، وثم يسلق حتى أن يكون طري، يعني نسلقه في الماء حتى أن يكون طري وقادرين إن نهرسه. وثم يهرس اليقطين، يعني نقوم بهرسه سواء كان هراسة يدوية أو ممكن نستخدم خلاط. الحين نحن في سرعة دائما في المطابخ، ممكن نستخدم الخلاط الكهربائي. وثم مثل ما قلت لك نحمص الدقيق ونحطه على الجنب، ونفس الشيء اليقطين نحطه على جنب. وثم نقوم ب إذا بنستخدم السكر نكرمله. الكرمل السكر ليش دائما السكر المكرمل دائما في الحلا يعطي، يعني انا شخصيا احب في كل حلوياتي كل حلوياتي احب كرمل، لانه بيعطي لون، يعطي كذا قوام تكستشر ستيكي، ويعطي لمعه ويعطي طعم كانه زي الكراملايز اللي هو يكون زي التوفي.
1: صح
2: فانا احب هذه المرحله. هيو فنقوم يعني نكرمل هذا كوب السكر. بعد ما نكرمله نضيف عليه اللي خلطناه من البوبر اللي هو المكسشر. بعد ما يتكرمل السكر نحط عليه المكسشر مال اليقطين. وفي هالمرحلة في ناس تضيف الطحين مع في الخلاط عشان ما يصير تكتل، بس ممكن يضيفوها تدريجيا بعدين، يعني هذا حسب الرغبة. عشان نسرع العملية ممكن نحن نضيف الدقيق مع المكسشر مال اليقطين، ونضيف عليها شوية ماء عشان يكون كذا يعني متجانس وما يتكتل معاي. طيب وبعد ما نضيف هذا المكسشر على السكر نضيف اللي هو السمن مثل ما قلت لك، في مرحلة نكون في مرحلة تحريك مستمر. هذا حلى إذا ما حركناه ممكن يلزق على الجوانب، وخاصة فيه سكر المكرمل ممكن يعني يحترق بسرعة. فنضيف عليه السمن تدريجيا، يعني ملعقة ورا ملعقة، ونستمر بالتحريك إلى نشوف يعني القوام صار شوية أثقل. بعدين نضيف عليه ملعقة هيل ومنقوع الزعفران وماي ورد اللي قلت لك في البداية. تضاف يعني مع بعض، ونحركها تدريجيا عشان ما يتكتل. ولما نشوف إنه خلاص يعني القوام متجانس وصار يعني فيه لمعة، وممكن الشخص بعد هو اللي يتحكم في القوام، هل يريده يعني كثير يكون
1: حسب يعني
2: ولا يريده مثلا حسب رغبة الشخص بالفعل، هل يريده مثلا شوية فيها مثلا سوائل، هذا الشيء يعني يرجع للشخص نفسه.
1: جميل.
2: وثم نحطه نسكبه في صحن التقديم أو صينية التقديم حسب الرغبة. ممكن نزينه بالمكسرات أو بالسمن أو بالزعفران. طبعاً هنا الشخص وحده هو يحط زينته وطريقة تقديمه، ودائماً نقدمها ساخنة أو دافئة. هذه طريقة تقديمها يعني تكون ساخنة أو دافئة. وأكثر شيء نحن ترى هذه مرغوبة في الشتاء.
1: جميل جداً.
2: اليوم كل التفاصيل
1: هذه الوجبة تبقى لي الشتاء، وستكون أكيد موجودة على موقع مونتي كارلو الدولية بالتفاصيل. معك الشيف سميرة البلوشي، شكراً لك.
2: يعطيك العافية، وشكراً على حسن الاستضافة، وبارك الله فيك.
1: العفو، ميرسي بوكو.
2: أوه واه ما شيري، ميرسي بوكو.
0: ابتسم، أنت على مونتي كارلو الدولية. حنان عبد الله، عاطف علي صالح، كافي شو.

0: ودائما معكم أيضا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، موقع مونت كارلو الدولية mc-dولية.com. هذا الصباح فيه أبرز المواضيع والأخبار، وبالنسبة لأبرز العناوين معي زميلتي خلود للمزيد من التفاصيل. صباح النور.
1: Good morning.
2: Good morning حنان. صباح الورد.
0: صباح الورد والفل والياسمين. طيب نبدأ إذن بأبرز ما كشفه هذا التقرير الخاص بمنظمة العفو الدولية بشأن أوضاع في مدينة الفاشر السودانية. بمعنى
2: نعم، بمعنى أن تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية خلص إلى أن قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي خلال هجومها على مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور بين عامي 2024 و2025. إذن هذا التقرير استند إلى شهادات 247 من الضحايا والشهود، ووثق هجمات ممنهجة استهدفت مناطق مأهولة وأعمال قتل وتعذيب واغتصاب واختطاف وتجنيد قصري للأطفال، إلى جانب إحراق منازل بعد نزوح سكانها، فيما اعتبرته المنظمة مؤشرا على نية تفريغ هذه المناطق من سكانها. ورجحت منظمة العفو حنان أن تكون هذه الانتهاكات على صلة بجريمة إبادة جماعية، وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار ونشر قوة دولية لحماية المدنيين.
0: ومن الفاشر إلى سوريا، ماذا تعكس التعيينات الجديدة التي أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع في مجلس الشعب الانتقالي؟ ماذا يحدث؟
2: حنان، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع تعيين الثلث الأخير من أعضاء مجلس الشعب الانتقالي دون انتخابات، ولكن عن طريق التعيين، واختار شخصيات معروفة ومعتقلين سابقين في سجون النظام السابق ووجوها من المعارضة السورية السابقة، في خطوة ينظر إليها على أنها محاولة لتعزيز شرعية هذا المجلس بعد انتقادات كثيرة طالت آلية تشكيله. إذن هذا المجلس يضم 210 أعضاء، بينهم 70 عينهم الشرع، ويتوزعون بين 55 رجلا و15 امرأة، إضافة إلى 13 معتقلا سابقا. إذن يأتي ذلك وسط استمرار الانتقادات الحقوقية التي تعتبر أن طريقة تشكيل المجلس تمنح الرئيس نفوذا واسعا على السلطة التشريعية في ظل غياب الانتخابات المباشرة واستبعاد المناطق ذات الغالبية الكردية ومحافظة السويداء من العملية الانتخابية.
0: عزيزتي، سوف أذهب من الشرق الأوسط وهذه الأخبار التعيسة إلى الجهة الثانية عكس.
2: نعم.
0: على أمريكا، عندك جيت بريفي، عندك شيء ياخذنا
2: تروح المباراة النهائية للمونديال.
0: المونديال وأبرز نتائج منافسات الدور الثاني والثلاثين من كأس العالم. السنغال تودع أمامها.
2: ودعت السنغال. yes. إذن وحجز منتخب بلجيكا وبريطانيا مقعديهما في ثمن نهائي كأس العالم بعد انتصارين صعبين. حنان، بلجيكا قلبت تأخرها بهدفين أمام السنغال إلى فوز مثير بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد التمديد، فيما تغلبت بريطانيا على جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل هدف بفضل ثنائية قادها هاري كين لتضرب موعدا. yes. مع المكسيك في الدور المقبل.
0: هاري كين السوبرمان. والله العظيم، هالاند سوبرمان 2-2. نعم. امبابي سوبرمان بلس بلس بلس.
2: أنا بدأت بالمباريات كانت النتيجة لصالح القارة الإفريقية، ولكن انتهت لقاء لصالح الأوروبيين.
0: لا حبيبتي، لا لا لا، لما تشوفيهم كل هذول في على البساط الأخضر، يعني نحن قلبا وقالبا مع الدول العربية والإفريقية.
2: نعم، ولكن حنان الدقائق الأخيرة من المباريات تعكس النتائج.
0: صح. تخيلي بلجيكا يوم أمس كانت
2: كان شيء خرافي.
0: نعم. إسبانيا والنمسا، البرتغال وكرواتيا، الجزائر وسويسرا في مباريات اليوم. يا أصدقاء، نختتم إذن بكيف أصبح ترتيب هدف كأس العالم بعد ختام مباريات الدور الثاني والثلاثين. مين حصل على مبارح؟ أنا ما شفت.
2: في الحقيقة انتزع النجم الفرنسي كيليان مبابي صدارة ترتيب هدفي كأس العالم حتى الآن بستة أهداف، متفوقا على الأرجنتيني ليونيل ميسي بفارق التمريرات الحاسمة بعد التساوي في عدد الأهداف. يلاحقهما النرويجي إيرلينغ هالاند، يبدو أنه ظاهرة جديدة.
0: إذا لم نقل أحسن هداف على الإطلاق.
2: نعم، هو ترند في الوقت الحالي. صح. على منصات التواصل الاجتماعي في الحقيقة برصيد خمسة أهداف، فيما يتقاسم البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي عثمان ديمبليه المركز التالي برصيد أربعة أهداف لكل منهما. إذن تتواصل المنافسة على لقب هداف البطولة. حنان، لم تنتهي المباريات.
0: لا
2: بعد
0: لا لا لا. ديمبلي قد يتفوق
2: مباريات ثمن النهائي.
0: ديمبلي قد يتفوق ربما إذا عنده شوية نفس أمام إمبابي. على فكرة، مبارح سئل إمبابي قالوا له ما رأيك يعني أنت تقترب من ميسي؟ قال لهم لا لا لا، ميسي غسل ميع يعني، ميسي يبقى هو ال...
2: لا هو ال... لكن في النهاية انتزع الصدارة منه.
0: نعم. صح صح، شوية تواضع من طرف ابننا كيليان مبابي يعني. بالتوفيق للمنتخب الفرنسي وكل المنتخبات المشاركة في هذا المونديال. وإمتى إحنا حنلعب مونديال يا خلود؟
2: أنا عندي كرة ولا نحن العرب ولا
0: لا لا، بس أنا وياكي بس. بس أنا عندي كرة.
2: دوري اليوم أسألك حنان، من تتوقعي أن يفوز فيك بكأس العالم لهذه
0: ليش
2: البطولة؟
0: هذا السؤال المحرج؟
2: لدي رغبة ما عرفت
0: ليش حابة تحرجيني أمام المستمعين يعني.
2: هي ليست أميات، هي توقعات.
0: حابة تعملي لي مشاكل
2: كوني حرة حنان. نحن نحترم حرية الرأي وحرية التعبير.
0: أقول ولا ما أقول؟
2: قولي لي.
0: أقول ولا ما أقول؟
2: أطربيني.
0: طيب ممكن إنه إحنا يا أصدقاء، أنا عندي لكم اقتراح، نعمل نهاية مونديال فيها ما يلعبوش فيها فريقين، ثلاث فرق،
2: أربع فرق،
0: وينجحوا فيها اثنين. أنا حابة إنه الفائزين بالمونديال هذا السنة ما يكون فائز واحد، تكون يعني يكون فوز ثنائي
2: جماعي
0: جماعي، فرنسا والمغرب يربحوا
2: فرنسا
0: هذا
2: والمغرب.
0: اثنين اثنين.
2: توقعات الشخصية
0: ونقسم الكاس على اثنين،
2: واضعة أن النهائي سيكون بين هذين الفريقين.
0: أوه طيب، أنت ميسي خلاص خلعتيه من الموضوع.
2: نعم خلاص، أخذوها آخر مونديال.
0: أخذوها والله، أخذوها آخر مونديال. بس فرنسا شكلها جاية بشكل خطير،
2: بقوة داخلة بقوة.
0: أنا شاهدت كل المباريات المنتخب الفرنسي. واو واو،
2: على مستوى الحدث وعلى مستوى الفريق.
0: بس
2: كانت
0: أنا حابين إن المغرب يعني كذلك يصل إلى، والجزائر كمان يصلون إلى نهائي هذا المونديال، ومصر.
2: وكل التوفيق لمصر بالتأكيد.
0: أكيد أكيد. نعم. مصر عندك، مصر والمغرب والجزائر من أقوى الفرق الإفريقية على الإطلاق بصراحة، وهذا ظاهر في هذا المونديال. ولكن أمام فرنسا أنا لا أعرف، مش عارفة مين حياخذ هذه الكرة، إلا إذا تواطأنا مع إمبابي وعملنا شوية وساطة
2: مع عدة لاعبين.
0: حنديك كوسكوس، حنديك طاجين يا إمبابي، بس اطلع من هذا المونديال. بس أنت اطلع، أنت بس اطلع، وإحنا
2: سلمونا المونديال.
0: سلمونا المونديال وحياتكم. شكرا خلود.
2: شكرا حنان، نهارك سعيد.

0: الأخبار على مونتي كارلو الدولية، ثلاثة مواعيد كبرى يومياً. صباح مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الرابعة وحتى الثامنة صباحاً. أخبار منتصف النهار من الواحدة وحتى الثانية بعد الظهر. مساء مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الخامسة وحتى السادسة مساءً بتوقيت باريس. مواعيد إخبارية طوال النهار عند رأس الساعة. مونتي كارلو الدولية. قراءة في الصحف العربية، نظرة شاملة على الأحداث الجارية في العالم والبلدان العربية من خلال صحافة المشرق والمغرب لفهم الديناميكيات الإقليمية وتداعياتها العالمية. يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية في 26 دقيقة بتوقيت باريس. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. في فلك الممنوع، منبر مفتوح من باريس للتفكير خارج السرب. سلمى بنجارة.
1: أنت لست قبيحة، أنت فقط بدينة. إذا كان الطعام يسعدك فذلك لأن حياتك بائسة. عبارات قاسية تنتشر تحت وسم سكيني توك على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تتباهى الفتيات النحيفات بأجسادهن ويقدمن نصائح كأنهن خبيرات تغذية معتمدات، لكن خلف قناع الصحة والعافية يختبئ عنف ممنهج وتنمر مقنع. كثيرون ظنوا أن إمبراطورية النحافة قد انهارت مع موجة تقبل الجسد التي جاحت العالم، لكن الحقيقة أن هذا الهوس عاد اليوم بقوة أكبر ليغزو من جديد الشاشات الصغيرة ومنصات عروض الأزياء وخوارزميات السوشيال ميديا. فمن أين يأتي هذا الهوس المرضي بالنحافة؟ ولماذا نسلم دون تفكير بقاعدة اجتماعية تجعل الجسد النحيف مرادفاً وحيداً للجمال رغم الثمن الباهظ صحياً ونفسياً؟ وكيف تحول معيار النحافة إلى سلطة خفية تحكم قبضتها على أجساد النساء وحياتهن؟
2: أجساد نحيفة للغاية كعلامة على الجمال، شعار يروج له واسم سكيني توك المنتشر في الشبكات الاجتماعية، مرفقاً بمنشورات تزعم أن الجسد الممتلئ ينتقص من جمال النساء. هذه المنشورات تنتشر خاصة على تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك، وأضحت منتشرة بشكل واسع إلى درجة أن بعضها يطلع عليه أحياناً ملايين الأشخاص.

0: واسم سكيني توك عنف رمزي وديكتاتورية لمعايير الجمال وترسيخ لصور نمطية، ظاهره التشجيع على الحمية والحفاظ على الصحة، وباطنه انتقاص من قيمة النساء ومحاولة لإشعارهن بالذنب. في الأوساط الطبية علت أصوات تعبر عن قلق حقيقي من انتشار الظاهرة وتحولها إلى دعوة إلى نظام غذائي صارم يؤدي إلى أمراض خطيرة، أبرزها فقدان الشهية العصبي والذي قد يؤدي إلى الموت، فيما حذر مشرعون في برلمانات بلدان عدة من موضة الأجساد النحيفة. وأصبح النقاش حول مخاطرها عمومياً. في ظل هذا الوضع يؤكد العاملون في القطاع الصحي على أن كل الأجساد جميلة وأن الأهم هو الحفاظ على صحة جيدة.
1: من دبي تنضم إلينا السيدة أماني السيبي، أول عارضة أزياء ممتلئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أهلا وسهلا بك معنا السيدة أماني، سعيدة بتواجدك معنا. سؤال الأول، سنعود ربما إلى البداية، كيف كان شكل جسدك في الطفولة ومتى بدأ ربما الإحساس بأنك مختلفة بين قوسين عن المعايير السائدة؟
2: توا الحكاية متاع السكيني توك عنده مدة توا يدور على التيك توك وإتس بين ترند، وإتس للأسف إنفلونسك عم بيدور كتير الجيل الصغير اللي جاي. أنا صراحة جسمي أنا كنت ممتلئة من اللي أنا صغيرة، يعني بدني دايما كان بنحاف وبضعف بنحاف وبضعف، ما عمري ما كنت أنا بجسم واحد ستيبل كل حياتي. وأنا حسيت روحي لأنا مختلفة لأنه أنا كبرت بالمدرسة الفرنسية بدبي وكبرت مع أجسام أوروبية، يعني مو أجسام عربية، واللي نحن أكثرية المرأة العربية بتكون عندها كيرفز ومو مثل الأجسام الأوروبية. فأنا من اللي صغر حسيت روحي مختلفة لأنه أنا كان عندي جسم مرأة عربية.
1: ولو سألتك سيدة أماني، ما تعريفك ربما للوزن؟ ما هو الوزن بالنسبة إليك؟ هل هو مجرد رقم فوق ميزان أو على ميزان، أم هو يتعدى ذلك يصبح ربما هوية تلصق بالإنسان وبالشخص؟
2: هو للأسف نحن نعيش في مجتمع وين يلصقوا ميزانك بثقتك في حالك، بحبك لحالك، باحترامك لحالك، وهذه غلطة كبيرة اللي كتير ناس عم بيعملوها. أنا بقول لي أنا شخصياً كأماني، وزني أولاً هو بس رقم، لأنه في كتير ناس ما بتشوف اللي المي اللي بالجسم بيكون فيه وزن، إذا أنت عضلاتك إذا عندك عضلات ولا ما عندك عضلات، إذا أنت البونز تبعك خشينة مو خشينة، يعني كمان العظام عندهم وزن لو أنت طويلة ولا قصيرة. فهم لما بيشوفوا رقم كبير أوتوماتيكلي يعني بيقولوا أوكي مرأة ممتلئة ومرأة أوبيز وسمينة، بس هي تنجم تكون ضعيفة وصحية وفيها تكون 90 كيلو ولا 70 كيلو.
1: إذن تقولين الوزن مجرد رقم بالنسبة إليك، وزنك لم ربما يحدد الهوية التي تعرفين بها عن نفسك اليوم، ولكن أنت من وزنك عملت كل هذه المسيرة. سنعود ربما بعد ذلك على قصة النجاح، ولكن أريد أن أفهم، أعرف بأنه ربما كانت الطفولة قاسية قليلا بسبب هذا الوزن الذي أصبح مجرد رقما. سيدتي، ما هو أقصى حكم أو تعليق تلقيته خلال هذه المسيرة؟ ربما هل كان في الطفولة والمراهقة أو حتى بعد ذلك الأحكام لا زالت قاسية؟
2: الكلام القاسي اللي الناس عم بيقولوا لي ليه اليوم مو نفس الكلام اللي قالوه لي في طفولتي. يعني في طفولتي كان أكثر مزح بين الطلاب في المدرسة اللي كانوا يقولوا لي بقرة ولا حوت.
1: يعني تنمر
2: ولا تنمر في المدرسة. بس التنمر اللي عم بتعدليه وأنا اليوم كمرأة هو أكثريت اللي أنت كيف عارضات أزياء؟ مستحيل أنت عارضات أزياء، ما عنا عارضات أزياء بتكون كيرفي ولا بتكون ممتلئة، ما فيها تكون. وأنت أصلاً والناس أكثرية الناس اللي بيشتغلوا بعالم الرياضة بيقولوا لا أنت مو هيلثي، وأنت عم تورجي للجيل القادم اللي عادي إذا أنت مو هيلثي، which is completely wrong. لأنه أنا دايماً أقول الوزن ما بيحدد الصحة.
1: سيدتي، ربما سؤال شخصي ممكن ألا تردي عليه، طبعا هذا يظل حقك. سؤالي كان، ما هو وزنك اليوم؟ هل يمكن أن تقولي لنا أم لا؟
2: 95.
1: وأنت متصالحة اليوم مع

0: هذا الوزن؟
1: أنا 95، وأكيد عشان أنا بقول حالي أوكي أنا 95 كيلو، بس أنا متر و75، يعني أنا بتسمى طويلة لبنت، وكمان عندي water retention مثل كل البنات، وأنا عظمي
0: احتباس
1: خشين.
0: الماء
1: exactly، وعظمي خشين من أمي وبابا، كمان عظمهم خشين، فالعظم ثقيل،
0: حاولتي
1: فأنا متصالحة مع وزني.
0: حولتي اليوم ربما كل تنمر الذي عشتيه سابقا في طفولتك إلى قوة، إلى حتى إلى مسيرة مهنية، يمكن أن نقول حولتي هذا الجسد 95 كيلوغرام إلى مصدر قوة ومهنة. هل أخبرتنا عن مسيرتك من كره جسد ربما أو الإحساس بعدم تقبل إلى تقبل هذا الجسد، وبالعكس ربما أن تكوني أن يكون ظاهرا إن كان في مهنتك؟
1: أنا لما كنت صغيرة كنت بكره جسمي، ما كنت بحب جسمي، لأنه كان عندي ستريس كبير من جهة العائلة، من جهة المجتمع، اللي ديما يقولوا لي آه حرام مسكينة وجهها حلو، أما هي سمينة، كنت ضعاف يولي وجهها أحلى، تولي هي أحلى مزيانة، تلقى عريس، تلقى حياتها تتسهل، which أنا أصلاً I don't agree with at all.
0: لا تتفقين مع هذا الطرح بالمرة؟
1: لا أبدا، لأنه لما تكوني صغيرة ما بتعرفي قيمة بدنك
0: تحبين
1: بالحياة.
0: جسدك اليوم؟
1: نعم،
0: متصالحة مع كل ربما أعضاء الجسد؟
1: صالحة مع كل جسمي، لأنه أنا الله خلقني هيك. إذا أنتي extra small ولا أنتي extra large لازم يكون عندك مكان في الموضة.
0: إذن لك تعريف خاص ربما لهذا العالم، عالم الموضة، اللي هو معروف، عالم الموضة معروف بقسوته، هناك معايير شديدة ربما في هذا العالم. ما هو تعريفك اليوم لعالم الموضة؟
1: أنا حتى اليوم مازلت نحارب ونصارع المكاني في عالم الموضة. عالم الموضة صعب، والناس قاسين وما بيرحموا صراحة. فاللي أنا ألقى مكاني في العالم الموضة أخذني كتير وقت وكتير صعوبات وكتير تحديات، وأنا ما خلت أي عبد يوقفني من حلمي، وما خلت أي عبد يقول لي لا. دايما سمعت الكلام اللي في راسي، أنا ما وقفت حالي. في 100,000 بنت عربية جسمها مثل جسمي، بس هي ما بتشوف حالة بأي منصة، بأي cover magazine، بأي campaigns advertisement بالتلفزيون ولا online ولا على السوشيال ميديا. فأنا كنت بدي أكون هاي البنت اللي لما أي بنت تتفرج علي على الانستغرام ولا على الرنويز ولا بالشوز بالرنويز بيقولوا أنا هاي البنت مثلي، هاي البنت جسمها جسمي، وبيشوفوا حالهم فيي. فأنا هاي بجيب الموتيفيشن تبعي من عند الناس اللي تفكيرهم هيك، لأنه إذا لا صعيبة باشا، بالحق صعيبة صعيبة صعيبة.
0: إذن هذا العالم اليوم ليس كله تنمر، فعليا هناك ناس تشجعك اليوم.
1: أكيد أكيد، فما برشا الناس يحبوا شنو نعمل ويشجعوني ويدزوا معايا، وفما برشا الناس التوا ما هم مش فاهمين إن عليه نعمل فيه. أنا منيش عارضة أزياء بس بش نكون عارضة أزياء، أنا عارضة أزياء عندي رسالة اللي قاعدة نحب نوجهها للمجتمع، صور نمطية اللي نحب نكسرها.
0: يعني لديك الشجاعة اليوم لدخول عالم وأن تكسر ربما كل طابوهات هذا العالم وكل الصور النمطية والكليشيهات التي تحيط بهذا العالم الذي هو عالم الموضة. سيدتي الكريمة، سؤالي الأخير قبل أن نفتح النقاش، اليوم هناك تقرير حديث لمجلة فوق بيزنس، حيث اختفت اليوم العارضات الأزياء ذوات المقياسات الكبيرة تقريبا من منصات العروض العالمية بعد تحليل العروض الرئيسية في نيويورك وميلانو وباريس لموسم ربيع صيف 2025. تبين أن أقل من 1% من أكثر من 8700 عارض إذا كنا من ذوات المقاسات الكبيرة، اليوم هناك 1% فقط. برأيك هل دفنت هذه الحركة، حركة تقبل الأجساد؟
1: للأسف للأسف كثرت وصعبت. أنا من 1% العارضات الأزياء اللي مشت باريس فاشن ويك. أنا كل شو مشيته بحياتي باريس فاشن ويك كنت دايما أنا العارضة الممتلئة الوحيدة. It's sad، لأنه في كتير ناس لما بيشوفوا عارضة ممتلئة على الرنوي بيفرحوا، بيحسوا حالهم اللي الديزاينرز عم بيشوفون

0: عم بيفهمون. بس أكترية المرة الديزاينرز ما بيحطوا عريضات ممتلئات، لأنه لازم بيكونوا يعملوا دريسز شخصيا للعارضة هاي، ولازم المقاسات على مقاسات جسمها هي. ففي كتير ناس، في كتير ديزاينرز ما يحبوش يكسروا راسهم، يقول لك ليه مش لازم. إذا فما كلاينت ممتلئة تحب تشتري هدوم ولا فستان، أوكي مو مشكلة، نسوي على قياسها وقتها. بس from a marketing perspective they don't necessarily يعملوا أي حاجة عليها.
1: إذن هو عالم تقولين بأنه حزين، يحزنك اليوم بكل تفاصيله، عالم ربما صادم. ابقي معي سيدتي الكريمة، حان وقت فتح النقاش. وللنقاش تنضم إلينا ربا الأسمر، اختصاصية في علم التغذية وتنظيم الوجبات من بيروت، والسيد محمود زكي، اختصاصي نفسي ومختص أيضا في اضطرابات الطعام من القاهرة، والسيدة مي عبد العظيم، هي صحفية ومؤسسة مجلة What Women Want، أو ما تريده النساء. أهلا بكم جميعا. سأبدأ معك سيدة مي، وسنعود ربما للتاريخ قليلا حتى نفهم لماذا اليوم هناك هذا الهوس ربما بالنحافة. سيدتي الكريمة، في القرن السادس عشر كانت النساء يتناولن الطباشير لإنقاص الوزن، لاحقا انتقلنا إلى الخل وإلى الليمون وإلى شد المشدات أو ما يسمى بالكوخسي بالفرنسي، حتى أن ذلك كان يسبب لهن كدمات. وهنا سأقتبس من مؤرخ وهو جورج فيغاريو، الذي أكد إن مطلب النحافة هو مطلب عبر التاريخ، وأن ليست هناك أي حقبة زمنية لم يكن هذا المطلب موجود. وهنا سؤالي سيدتي الكريمة، لماذا نبذل كل هذا الجهد منذ زمن طويل للحصول على جسم مثالي، وكيف صنعت أصلا فكرة الجسد المثالي؟
2: بتهيألي الصراع عن الجسد المرأة أو الوزن المثالي أو الشكل المثالي ده صراع أبدي، يعني عبر الأزمان كلها كان دايما في شكل نمطي بتفرده مجموعة وعادة رجال أو صناعة معينة. أنا عايزة أرجع لخطوة، أنا عندي 47 سنة، أنا في التسعينات كنت فترة مراهقتي، كانت في التسعينات كل اللي أنا كنت بشوفه حواليا في مجلات كانوا فيكتوريا سيكريتس موديل، كانت كلاوديا شيفا، ناومي كامبل، هايدي كلوم، يعني الأحجام دي كلها متعودين عليها إن هي اسمها سايز زيرو. فمراهقتي كلها وعشريناتي كلها أنا بحاول أدخل جوه القالب ده، بس ما كنتش بشوف نفسي في ولا في مجلة ولا في تلفزيون ولا في برنامج. كانت كل الستات أو الرموز أو الرول مودلز أو مثل الأعلى للستات كانوا دايما على حسب شكلهم، كان دايما في قالب كده معين. فلما أنا عملت مجلة What Women Want كان هدفي إن أنا أقدر أعمل مجلة أقدر أشوف فيها نفسي، أقدر ستات زي سمرة البشرة شعرهم كيرلي ما عندهمش سايز زيرو ممكن يشوفوا فيهم، يشوفوا في المجلة دي نفسهم. فبالتالي بطرنا ما بنعملش فوتوشوب، بنجيب بنات ستات عادية جدا ما همش مودلز. عملنا غلاف سنة 2018 بمودلز بنات ممتلئات وسميناها The Beautiful Issue. كل ده كان هدفنا ان احنا بقالنا 20 سنة بنحاول نشتغل على البودي بوزيتيفيتي، ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا ان دايما هيكون في سواء مجلة

0: يعني انا لو ما قاليش، لو ما حدش قال لي انت فقدت وزنك، احس ان في حاجه غلط. ولو حد قال لي انت زدت في وزنك، احس ان هو ان انا اشعر بالاهانه، واشعر ان انا
1: بالاهانه وبالحزن يعني ربما.
0: ايوه، بالدونيه احيانا كمان، توصل للدونيه كمان.
1: وهنا لن نتوقف فقط ربما عند الحميات، لأنه اليوم دخل إلى سوق، إلى هذه السوق ما يسمى بحقن الأوزمبيك، صيحة جديدة تشجع هذا العالم، عالم المشاهير، وهي حقن الأوزمبيك والمنجارو وغيرها من الأسماء التي كانت في الأصل علاجا لمرضى السكري. وهنا ربما سأحتاج إلى السيدة ربا كي تشرح لنا سيدتي الكريمة، هل نحن اليوم أمام معيار جديد للجمال أم مجرد موجة عابرة أخرى، غير أنها ربما هذه المرة قد تترك آثارا خطيرة على الصحة؟
2: أول شيء هن هول الحقن نعمله لمرضى السكري، أكيد دايما الأدوية اللي تنعمل لمرضى السكري بتساعد أنه تنزل الوزن، لأنه بترقلج الإنسولين ريزيستنس، بترقلج الكريفينج على الحلو، وبهول الحقن بالتحديد بتبطئ المعدة أنها تفضل الأكل منها، فبتحس بحاسة الشبع لفترة طويلة. وعادة المشكلة اللي بعانوا منها الناس اللي عندها وزن زايد أنه بالإرادة أو الجوع يلي بحسوا ما بيقدروا يسيطروا على كمية الأكل بتاكلون بدهم يكلوها، فعم يستعينوا مع وصفة حكيم أو بلا وصفة حكيم، لأنه هيدا الشيء عم يقدروا يروحوا يشتروا لسوء الحظ من الفرماشيات من دون أي بريسكريبشن، أو حتى في حكمة بيقولوا لك معلي خدية تعافي 2-3 كيلو، هيك أنه هيك أنه ما بك شيء خدية معلي بتساعدك تضعفي بتسكر تمك شوي، عم بيصير هيدا الشيء لسوء الحظ. هل هيدا الشيء بيأذي صحيا؟ إذا استعمل بطريقة غلط بيأذي، لأن إذا ما استعمل بطريقة مظبوطة ومع الشخص المظبوط، هيدا الشيء معقول يؤدي أول شيء ل إذا تنحكي شخص صحته منيحة وبده يضعف شوية وزن 5 كيلو قبل الرانوي مثلاً، أوكي إم أخذ أوزامبيك أو منجارة أو يلي هي، لأنه كلهم بيشتغلوا ما بيشتغلوا السريقة بس النتيجة هي ذاتها، رح يخسر لحيدا الشخص لأنه قعد بلا أكل وما أكل حمية غذائية سليمة، ويمكن ما استعين بالرياضة كرمال حسن جسمه، عم يخسر كمية عضل كبيرة بالوزن اللي عم ينزله، وهيدا الشيء بأثر أنه يوتر الميتابوليك ريت تبعه، فيا رح يصير هيدا الشخص معتمد على هول الحقن تيضله مسيطر على الوزن، أو رح يصير كل ما يوقفه يرجع يطلع وزنه ويطلع وزنه زيادة لأنه الميتابوليك ريت تبعه عم يشوت. هيدا الخطورة تبعته، غير أنه في عندهم سايد افكتس، هيدا الشيء بنحكى عنه سيبريتلي، يعني إذا ما استعمل مزبوط عم يخسروا كمية عضل كتير قوية وعم ينزل الميتابوليك ريت تبعهم، وما عم يتعلموا كيف يأكلوا مزبوط، لأن أنت بدك تعلم كيف تأكله مزبوط كرمال تقدر تكفي مدى حياتك تكون صحية. والهدف دايما احنا بنقول هو التضعيف، هو خسارة الوزن إذا هي احنا بحاجة لها هي لهدف صحي مش لهدف شكلي.
1: وفق الإنسيرم تصيب الأنوركسيا العقلية 0.9% من الناس، 1.5% من النساء، و 0.3% من الرجال. لكن في سن المراهقة تصيب اضطرابات الأكل بأشكالها المختلفة، مراهقة واحدة من كل 4 ومراهق واحد من كل 5. ومنذ أزمة كوفيد-19 لاحظ مركز علاج الأنوركسيا في مستشفيات ليون زيادة بنسبة 17% في الاستشفاء، ولكن انخفاض سن المريضات من 8 إلى 9 سنوات أحيانا. سيدة أماني، كيف يمكن أن لا يقع المراهقين والمراهقات في هذا الفخ؟
3: لما أنت بتكوني مراهقة شخصيتك لسه عم تتطور، ما عندك شخصية كتير قوية، فأنا كمان بقول للأهل اللي هو شغل الأهل اللي يربيه صغارهم اللي بيكون عندهم ثقة في حالهم كتير، واللي بتكون الحب والاحترام الذاتي عالي، لأنه إذا أنت ما بتحترمي حالك وما بتحبي حالك وما بتعرفي قيمة حالك، رح توقعي في الفخ تبع المجتمع بسهولة غير متوقعة، ولما بتطيحي في الفخ هذية ما فيك تسيطري على حالك، لأنه بس بدك تعملي أي شيء تساتسفاي سوسايتي.
1: سيدة مي عبد العظيم، ربما في جملة، ماذا تقولين لكل فتاة اليوم تحس أنها ليست في هذه المعايير، أنا لا تلبي هذه المعايير؟
4: أقولها أنا فهماكي، أنا عشت كده يعني جزء كبير من حياتي، بس لازم الواحد يتعافى من الفكر ده، لازم الواحد يحب نفسه زي ما هو. هي دي رحلة على فكرة جهاد وكفاح مع النفس كبيرة جدا، الواحد يوصل لمرحلة أنه هو يحب نفسه زي ما هو. ده بتهيألي الحرية الحقيقية والثورة الحقيقية، أن الواحد يقول أنا أهو، وأنا شكلي كده وأنا من حقي أكون هنا وأنا من حقي إن أنا أخد مساحة معينة وأنا مش ماليش دعوة بشكلي، شكلي دي حاجة من بره، أنا جوهري أهم بكتير من

0: من شكلي.
1: دكتور محمود زكي بعجالة أرجوك، ماذا تقول أنت اختصاصي علم النفس؟ ما الذي يمكن فعله لأن نحب أجسادنا؟
2: طيب لو تسمحي لي سريعا كده بس أقول معلومتين اللي لها علاقة بالأنوركسيا واضطرابات الأكل. إنه اضطرابات الأكل هي واحدة من أكثر الاضطرابات النفسية انتشارا دلوقتي في العالم أو في آخر 10 سنين بعد الاكتئاب والإدمان. هو واحد من اخطر الانوركسيا تحديدا واحد من اخطر الاضطرابات، لانه بيسبب الوفاه بشكل مباشر. الشخص بيفضل يفقد وزنه لحد ما يكون مش عارف يقف امتى، وينتهي بانه يفقد حياته احيانا. فهو اضطراب خطير ويحتاج الكثير من الاهتمام، وما ينفعش ان احنا نشوفه دلع او ان هو رفاهيه. لكن هقول جمله واحده لو تسمحي لي برضو على اضطرابات الاكل والجسد، انه افتكروا انه كل واحد بيعاني من اضطراب نفسي له علاقة بالأكل والجسم في الأصل كان بيعمل دايت عادي أو حمية غذائية عادية بهدف إن هو يكون أحسن، ولكن وجد نفسه في مصيدة مش عارف يخرج منها النهاردة. فلازم نكون حذرين احنا بناكل إيه، بنشرب إيه، وصحتنا النفسية متأثرة قد إيه.
1: شكرا لك دكتورة ربا. أرجوك سريعا، كيف يمكن أن نتحدث عن الأكل الصحي دون أن نغذي الشعور بالذنب؟ هل هذا ممكن أصلا؟
3: لازم بينحكى بس بطريقة كتير تروى، من دون ما نحط الأكل بخانة مناح ومش مناح. مع الولاد دايما بنحط الأكل بخانة هيلثي بغزينا تيساعدنا ينكبر، ولا هاو طيبين بس ما بيساعدونا نكبر، بنكله بكمية أقل. ما بنربطهم ولا بالوزن ولا بالنصحة ولا بالضعف، هيدا الشيء بيساعد. وبنجرب ما بنحط لسة أكل ممنوع لسة أكل مسموح للعالم، ولا لكبار ولا لصغار، هو بيساعدونا كمان. وحتى خلال نحن عم ننحف، إذا منقطع القصص يلي الأكل يلي عادة يمكن منه كتير صحي أو شوي فيه كالوري زيادة وهيك، منقطعه خلال الحمية الغذائية اللي عم نحيف تيتصالح دماغنا نحن هيدا الأكل فينا ناكله برضو بمودريشن وببالانسد واي.
1: الجملة الأخيرة ستكون لأماني. أماني، ماذا تقولين لكل من تنمر عليك بسبب الوزن؟
4: أنا صرت بفهم الناس اللي تنمروا علي، لأنه أنا بقول إذا في إنسان عادي بأنه ستيبل منتل هيلث بيجي بيتنمر عليك، يعني هو عم بيتنمروا عليه يا في البيت يا في الشغل يا في حياته الشخصية. وإنسان اللي بيحب حاله بيحترم حاله ما بيتنمر على الناس. فأنا صرت بتأسف وبحس فيهم أكتر من صرت بزعل. فأنا دايما بقول للناس عيش حياتك، لأنه انت بالاخر هي حياتك انت وانت بتسيطر عليها. ما تخلي كلام الناس يوجعوك ولا يسيطروا على حياتك، لانه بالاخر انت المسؤول عن حياتك وعن قرارات حياتك.
1: انتهى وقت البرنامج. شكرا لكم باسمي وباسم داليا حجازي وليلى ميسون فريق البرنامج، شكرا لكل الضيوف على حضورهم وتقاسم معرفتهم معنا. نهاية النقاش في استوديو فرانس 24، بدايته ربما عندكم. شاركونا آراءكم وتعليقاتكم على صفحتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء، تحياتي.
5: في فلك الممنوع، سلمى بنجارة، مونتي كارلو الدولية.